0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية عليكم جميعا مستمعينا في كل مكان. تحية لكم من قلب بغداد من استوديو الرشيد، وبانجور للساعة 10. يا رب إن شاء الله تكونون بخير وسلامة مستمعينا، وإن شاء الله كانت جمعة حلوة عليكم، سبت حلو، ونبلش الأحد وبلشت الدوامات والهوسات والازدحامات، وعساها خير إن شاء الله. هو أحسن مثل يعني أحسن من ماكو، مو المهم كل شيء عيشوه صح أو عيشوه بنظرة إيجابية، أوكي إن شاء الله. ما أدري شو أقول لكم، بس مشوا الأمور. صحة وسلامة عليكم إن شاء الله يا حبايب قلبي، ولسا عشرة حكون معاكم في بانجور على الميكروفون بان الموسوي، وحيا الله من يانا على المكسر وسام ماجد.

صباح الخير عليكم وعلى كوادر عملكم اللي تعملون من ضمنها. تحية إلى مدراكم، تحية إلى شركائكم في العمل، وتحية للناس اللي يسوي اجتماعات بين فترة وأخرى لكادر العمل حتى يخرجون برؤية يعني مثمرة لإنجاح العمل، لتطويره، لإصلاح إذا أكو خلل إلى آخره. عموماً أنتم شايفين مرات يعني أتكلم مع الموظفين، مرات تصير اجتماعات ثلاثة أرباعها حكي فارغ، يعني شوف التطويل وتنفتح حتى مشاكل شخصية تدخل بالاجتماع ما تخص العمل، يعني يصير تطويل، حكي غير مثمر إلى آخره، ولهناك ويوصلون إلى مثلا نقطة مثمرة في هذا الاجتماع، وهي عادة تكون آخر خمس دقائق بالاجتماع اللي هو تعالوا هسا أنتوا شنو، هسا أنت عليك هذا وأنت عليك هذا وأنت بس خلاص باي باي، هو هذا الموضوع. أوكي، طبعا خبراء يكتشفون لويش قد تكون آخر خمس دقائق بالاجتماعات أهم من الاجتماع كله. أهلا بكم في 360 درجة. فرصة لمعالجة المعلومات تكون هذه الخمس دقائق، فالاجتماعات تستنزف الطاقة الذهنية بسبب التركيز والمناقشات واتخاذ القرارات. الدقائق الأخيرة تمنح الدماغ وقتا لمعالجة المعلومات الجديدة وتسجيل أهم الملاحظات. تسجيل القرارات المهمة، يمكن تدوين القرارات والخطوات التالية قبل الانتقال إلى المهام الأخرى مما يقلل من النسيان أو الالتباس. التحضير لاجتماع للاجتماع التالي أو المهام القادمة يمنح الموظف وقتا قصيرا لترتيب أفكاره والتخطيط للخطوة التالية بدلا من الانتقال مباشرة من اجتماع إلى آخر. تقليل إرهاق الاجتماعات، أيضا الانتقال المستمر بين الاجتماعات دون فواصل يسبب ما يعرف بإرهاق الاجتماعات. هاي مرات الراجع دوائر رسمية على مود فد شغلة تتطلب هذه الشغلة توقيع السيد المدير، شو وقت ما تروح لداخل اجتماع المدير تريد تعرف الاجتماع تمخض عن ماذا، ما تعرف، هو لا اجتماع ولا شيء، مجرد انه هو ما يريد يلتقي. المهم اكو نصائح عملية للموظفين والشركات. اختصار وقت الاجتماعات مثل تحويل اجتماع نصف ساعة الى 25 دقيقة وساعة الى 5

صباح الخير والعافية عليكم وحياتها هوانة. لما ترجع البيت وتغير ملابسك ما ترميش ملابسك على الكرسي، يا أصلها بسبب التوتر. ما تشمرش هنا وهنا. يلا، كم كرسي في غرفكم الخاصة أحبابي؟ وتشمرون عليه بكيفكم؟ المنشفة على الكرسي، الجواري بعد على الكرسي، القميص على الكرسي، المعرف شنو على الكرسي. تشمرون هنا وهنا معب. يلا، بالمناسبة هذا الموضوع هو سبب توتر حياتك كلها، تخيلوا يعني، خصوصا الموظفين. يلا حياكم وبونجور.

تشير الدراسات العلمية في مجال علم النفس البيئي وعلم الأعصاب إلى أن ظاهرة تراكم الملابس على الكرسي، وهي تلك القطع التي لبست مرة واحدة وليست نظيفة تماماً للعودة إلى الخزانة ولا متسخة كفاية لتغسل، تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الصحة النفسية والذهنية. وفقاً لأبحاث أحبابي أجرتها جامعة برينستون، تتسبب هذه الكركبة البصرية في تشتيت انتباه الدماغ وإجهاده، حتى حيث تتنافس الأغراض المتراكمة في مجال الرؤية على التفسير داخل العقل، مما يقلل القدرة على التركيز. كما أكدت دراسة أيضا إلى أن العيش في بيئة فوضوية أو محاطة بمهام غير منجزة يرتبط بارتفاع ملحوظ في مستويات هرمون الكورتيزول، هرمون الإجهاد يعني طول اليوم، إذ يترجم المخ هذه الكومة كمنبه مستمر لالتزامات معلقة. ومن الناحية النفسية يعود هذا السلوك غالبا إلى ما يعرف بإرهاق اتخاذ القرار في نهاية اليوم، حيث يهرب الشخص من تصنيف قطعة الملابس بتأجيل القرار ورميها على الكرسي. ولتجنب هذا التوتر ينصح الخبراء بإنهاء هذه الفوضى البصرية عبر استبدال الكرسي بحلول عملية، مثل شنو؟ الشماعات خلف الباب، أو تطبيق قاعدة الدقيقتين، بإعادة ترتيب الملابس فورا لحماية العقل من الإجهاد المستمر.

0: صباح الخير والعافية عليكم. من زمان يعني صار فترة ما سمعين أصواتكم من وقت يعني قبل البصمة خلي نقول. فالموظفين أقصد يعني شريحة الموظفين ألف تحية لهم كلهم وحياكم الله وعجبنا أنه نسمع صوتكم هسة. أوكي فأهلا بكم في صوت الصباح. قبل دقائق حكينا عن الكرسي اللي بالغرفة اللي يعني يشمرون موظفين عليه ملابسهم. أكيد الرجال أكثر من النساء يعني يجي تعبان ممكن فما له خلق أو ممكن معتمد على المدام أنه هي تجي تلملم وراكي. المهم زياد إذا كانت هاد أو ريلاكس يعني فتقول لك عادي عادي، بس إذا كانت شمشون يعني مشكلة هاي. والله لو شمشون أحسن لأن أنتوا تخافون من الشمشون ما تخافون من يعني. المهم فخلينا نعترف، منو عنده بغرفته كرسي الملابس اللي صار موظف دوام كامل عبالك؟ تتوقعون فعلا أنتوا عندكم توتر يعني من تشوف الكرسي عليه ملابس؟ شو يصير بك؟ تتوتر لو ما يهمك؟ زين كرسي الملابس بغرفتك هو كرسي له خزانة إضافية، وش قد لقيت بيه أشياء ضايعة؟ يا مثلا تك جواري بادك الكحلي. زين برأيكم أيضا هل هو سبب الفوضى لو هو حل مؤقت؟ يلا بعدين أشيلهن ها؟ وشلتهن ولا لا؟ رح نسولف في هذا الموضوع أحبابي. أهلا بموظفين الكرام على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1

0: 7 راديو الرشيد.
1: صباح الخير والعافية عليكم، ونستقبل أول اتصال. وكرسي الملابس، يعني عندك كرسي بغرفة النوم مثلاً أنت استخدمته كخزانة مؤقتة، لأنه ممكن الملابس هي لا متسخة جداً حتى تنغسل، ولا هي نظيفة جداً حتى ترجع إلى الكنتور مثلاً، فموجودة عندك هذه الحركة. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
1: صباح النوير.
2: يعني لو أول اتصال لو ما اتصل.
1: يا هلا، من وياي؟
2: أخويا ظافر الدبار.
1: أهلا أخويا ظافر، شلونك؟
2: والله بخير ما دامت بخير، الحمد لله.
1: إن شاء الله بخير أنت والعائلة.
2: تحياتي ليك وللمخرج ولكل الكادر ولكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا يا عيني.
2: الله يسلمك.
1: أخ ظافر.
2: والله أنا مشكلتي بأمي الله يحفظها.
1: إي الله يحفظها.
2: أمي أي شيء تشوف بيزايد دوبارة تعلق بيه شيء.
1: يعني شلون؟
2: يعني مثلا إذا كرسي تأشر عليه هدوم، إذا شيء زايد أنا فطالع من أدها يدي أتشر عليها هدوم، أتشر ما هي مال أبوي أتشر عليها هدوم.
1: يعني
2: عندي عندي غراض مال حدادة مال والدي.
1: اي
2: فمن ضمنهم بطل مال أكسجين، تعرفين بطل مال أكسجين؟
1: اي طبعا.
2: يعني خاله بالمخزن شار عليه هدوم. بالله العظيم بالله العظيم.
1: زين.
2: يعني اكو عندي بالمخزن، قلت لك شو المخزن، يعني خال فيه غراض.
1: أي.
2: فمن ضمنها عندي دواليب خال فيه، يعني من ضمن غراض الحصه يعني التومينيه.
1: اي.
2: يعني بقوليات وسوالف. فاتحه الدواليب يعني الكناتير فاتحتهن ومعلقه عليهن هدوم.
1: زين.
2: يعني دام نعاني من هاي الشغله ويا امي. صدقيني اشيلهن واذبن بالزباله.
1: وعالبوب البوب خو كلها مشارع عليه.
2: تدرين كم تعلاج عندنا بالبيت؟
1: اي
2: بالله العظيم عندي 7 تعلاجات بس بالطابق الاول، الطابق الثاني فيه 3 تعلاجات.
1: يا الله.
2: واحنا 7 نفرات بالبيت.
1: يا عيني الله يحفظها. يمكن تغسل الملابس هوايه هي
2: يعني. هي لا يعني زوجتي تغسل الملابس بس هي والدتي تحب يعني ساعه الساعه بس نزع دشداشتها دوبها خلتها بالمغسله شطتها سموها احنا شطف.
1: اي
2: شطفتها بالمغسله عليها صابونات وقبل شارتها.
1: لقيت حلو، حارب حارب عافية والله.
2: اي تقول ما ارجف عادهم فوق عم
1: تخطر
2: وما ظل ادور عليه.
1: سؤال انت ويا. من نوع تشمر ملابسك؟
2: ما افتهمت.
1: يعني اكو بعض الرجال يعني من يغير ملابسه مال العمل مثلا ما يجي يعلقها بالخزانة لو بعلى الشمر.
2: لا لا انا لا انا شوية عسكري، نظام عسكري.
1: ها
2: فضل رب العالمين. يعني قبل هدوم اللي ما اعتازه قبل اذبها بالغسالة، والهدوم اللي بعد تضايقني او انشق
1: حدك تعوفه والحجية وراك.
2: لا لا انا زوجتي شو كان زوجتي اكو نظام بيناتنا عكس والدي ووالدتي.
1: اي
2: اكو عندي فكان يعني يم الدرج ويم باب غرفتي يعني طابق ثاني.
1: اي
2: سويت كامل.
1: اي
2: فاكو مكان اقولها لما تلقيني هدوم بهذا المكان يعني هذا تلف. يعني استخدمي للجدر، ذبيه بالزبالة، تردي للطباخ، شو تسوي يسوي، تردي للمسبح.
1: زين.
2: ما يرجع مكانه، لأن تعرفني هدوم الماء الوسخة تكرم وين العفو؟ أذبها بالغسالة.
1: تمام
2: عفوا.
1: هدوم
2: الماء تازه أذبها بهذا المكان الفارغ، عندي مكان تقريبا هيك عندي.
1: يعني هذا الموضوع
2: مربع.
1: بصراحة هذا الموضوع ايش قد يوفر على المرأة تحديدا.
2: والعلم جوارباتي ما أخليها تتيح بيها. ما انزع جواري بتك وتك، انزعها واخلي واحده بطلق يلا ذبها بالغساله بالله العظيم.
1: والله عاشت ايدك عافية عليك.
2: بس مشكلتها خطية واحده بغراضي مال النرجيله، هي هاي معاني خطية.
1: غراض ال
2: يعني شوي شوي لما اشغل نرجيله يعني انتشر عندي الفحم، فلهذا احنا شتاء وصيف ما نفرش بالطابق الثاني. اي لان شوي عندي هاك تدرين رماد النرجيله.
1: متوازي على النرجيله اخوي.
2: والله اخوي احسن اقولها اتزوج عليه شلون اشرب نرجيله؟ تقول لي لا اخوي اشرب نرجيله طول العمر.
1: والله
2: والله تجي اقول لك لا خليها ببالي خليها حتى هي تعمل لي.
1: حبيبي
2: كل شو تقول لها اتزوج عليه.
1: طبعا طبعا الله يحفظكم البعض. والمرأة الأصيلة وال يعني اللي مثل أختنا يعني لوش واحد يتزوج عليها يعني
2: لا خير من الله الحمد لله وشكرا. أي قصور ماكو. طب المرة بالعالم يقول لك ما رجعت بالموضوع هواي عن زوجتي لما يحسد المال الا صاحبه ارجع انا بتختلف عليه.
1: لا الله يسعدكم يا اخوي. اي الله يسعدكم ان شاء الله ويكفيكم الشر. ونورتني يا اخوي يا ظافر الاباق. شكرا لك يا مية. هلا احبابي راح نروح بريك الثمانية الصبح وبعدها راجعين لبنجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: تريد إعلان مفيد؟

0: ايش تغيرت؟ عودت كبير. ليش تشمروا ملابسكم؟ خلوا ملابسكم بالأماكن المخصصة لها. الملابس اللي تستحق غسل قبل بسلة الملابس أو بالغسالة، أو شوفوا عندكم فد مكان مثلا، واللي لا تتعلق بالكنتور، واللي تتصفط تتصفط، واللي وكف الله المؤمنين شر القتال. أحيانا تصير مشاكل على مود الملابس، لأن يعني المرأة تنظف وتغسل وترتب وتكوي وما أعرف شنو، يجي هو بلحظة شمر وعقت ومنا ومنانة. الغرفة ما تجهال بيها تك جراب، والمطبخ بيها تك جراب الثاني. شو السالفة؟ تتعارك لو تنزع ملابسك؟ ما يصير أخي. المهم النظام حلو، وهذا الموضوع صدقا يعني يخلصك من توتر كبير ممكن أن يحدث في عقلك. خلينا نشوف تجاربكم ويا هذا الموضوع أكثر، ومع اتصال على الويتينج. السلام عليكم.
1: يا أبا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مبروك طلعت فرنسا.
1: الله يبارك بيك خيتي الغالية.
0: يا
1: يعني على ما نخليها وتطلع وتطلع زينة ويانا. يا تكبرة بيت تجيها.
0: هلا أبو حسوني الغالي، شلونك؟
1: شلونك خيتي الغالي؟ الحمد لله. طبعا تحياتي لكم جميعا من الألف إلى الياء.
0: الله محييك يا طيب.
1: من فرنسا لإنجلترا.
0: يا رب إن شاء الله إسبانيا تفوز إلهي وإنت جاهي.
1: إن شاء الله إن شاء الله إسبانيا تفوز.
0: إن شاء الله. أبو حسوني أنت إنسان
1: نعم.
0: يعني متعب بحكم عملك وهذه، بس من لما ترجع للبيت تغير ملابس البيت وكذا. أولاً أكو كرسي، الكرسي الغرفة هذا اللي تشمرون عليه ملابس؟
1: ستبان
0: أي
1: أكثر عالم بالعراق أنا نغسل هدوم.
0: يا عيني.
1: والله العظيم أنا الله يساعدن. يعني أنا شوف كم تبديل أبدل يمكن بالأربع مرات.
0: أي
1: مرة عجرة أبدل أعامل قيلولة مساعة مرة ملابس الكرة قدم.
0: أي
1: هاي اثنين، ومن راح ارجع راح ابدلها مواتي ملابس كرة قدم نرجع للقلابية.
0: شلون نحير بيك
1: بكرة قدم؟
0: زين يعني غسالة عدها غير؟
1: اي غسالة خطية والله مخلية تصفيات. سلة للملابس الوسخة وسلة للنظيفة.
0: زين
1: يومية غسل.
0: زين
1: وتدرين اطفال عندنا هماتين.
0: يعني انت ما تشمر ملابس؟
1: أنا لا لا هي مخلية سلة حجيه.
0: خوش حجي.
1: هذا هذا النظيف وهذا هذا الوسخ.
0: إي مو تخاف إيش حدك.
1: لا والله عم الله يساعدن.
0: إي والله الله يساعدن.
1: هذا التايت هذا اليوم المذل.
0: تعرف أكو نساء ما عندهم غسالات وتغسل ملابس أكوام أكوام.
1: الله يساعدن.
0: مرات مرتين باليوم تغسل.
1: والله عم الله يساعدن صحيح والله. الله يساعدن صحيح والله.
0: الله ينطيهم العافيه.
1: بس هي النظافه حلوه ستبان.
0: طبعا طبعا الله ينطيها العافيه ان شاء الله.
1: المره ستبان ستبان
0: عيني
1: شغلت المره تعرفيها معدله.
0: شلون؟
1: اذا مواعينها نظيفه واذا ملابس نظيفه هاي معدله بامتياز.
0: صح احسنت.
1: انا كل شغلة عندي المواعينها من الصبح اعتبرين كلهم الطشرات.
0: والاكل شلون؟
1: هذا نظام.
0: اقول لك انت اكيل؟
1: لا احنا لا نص يعني ايه يعني نحب لك بصراحه.
0: ايه ومنو ما يحب لك يا اخوي؟ دخلني ساكت.
1: ايه يعني العراقي اللي عدمنا على بطني.
0: يلا بالعافيه وتحيه لاختنا الكريمه.
1: اهم شيء اهم شيء الباهم بابي جوه الاثنين.
0: امبابي سوى
1: اكل بالنفس شعراي.
0: انا ما احب
1: امبابي.
0: أنا ما أحب إمبابي فما تمنع لومة.
1: لا لا عش سوى على كل هاي بس هاي بصيص العمل البسيط.
0: بصيص عمل. أهم شيء بصيص العمل.
1: بسيط.
0: نورتي أطيب شكرا جزيلا.
1: مع السلامة خيتي.
0: شكرا للطلة الرائعة أبو حسوني الغالي، ألف تحية لك أخويا. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
2: صباح الخير والعافية.
0: صباحك عافية وهنا. يا هلا من وياي؟
2: وياك الاعلامي محمد الحل.
0: اهلا وسهلا كيف الحال؟
2: بالمهل يا الله يسلمك الحمد لله بخير وانتم
0: يا هلا بزميل.

0: إن الجميل والمحترم.
1: الله يسلمك.
0: الإعلاميين
1: أحب أوجه مناشدة إلى أخوي الإعلامي علي الحلمي، لأنه يلم هدومه يلم هدومه من الكرسي مال حاسبه.
0: أخاف من جماعة، أخاف من جماعة الخفر.
1: لا، وهو ما متزوج هاي واحد. اثنين معتمد على أمي وعلى زوجتي.
0: زين.
1: وهذا الكرسي علي السجادة ما صلاة وعلي التربة وعلي
0: عفية.
1: وعلي الملابس الزايدة وعلي.
0: أهم شيء سجادة الصلاة علي.
1: قلت لهم أنتم عوفوا الملابس وعوفوا كل شيء وشيل هذا الكرسي شمروا.
0: زين.
1: إلا بالكرسي.
0: صدقا الإعلامي والمحامي وأيضا إخواننا العسكريين ذولا يكونون مرتبين هواية، لأنه عملهم يعني شون يتقمصون دور عملهم حتى في البيوت، فيكونون منظمين أكثر. باقي الـ مو معناها البقية غير مرتبين، بس مو مثل هذولا، هذولا يكونون كلش يعني كل هم وأيضا موظفي الطيران ما طيران يعني. ردت أسألك شخصيا، صدقا تتوتر مثلا لما تشوف كومة ملابس أو فتفوضة معينة في الغرفة أو في مكان؟
1: لا، هو بس تتوتر، لا عصب. لأنه يعني أنا بالنسبة لي عندي يوم واحد بالأسبوع حتى أفتح الكنتور، القميص اللي واحدة معلق لازم أعلق وياه بنطلون، فعلاقة الفارغة لازم تطلع على صفحة.
0: أي
1: فيعني عندي هاي خلق مال ترتيب، يعني هو من إحنا صغار لأن إحنا ما عدنا بنية يعني
0: بلي،
1: فإحنا كنا يعني نساعد أمه، فتعودت على الترتيب والتنظيم من عندنا.
0: أي شكو بيها، عاشت إيديكم والله يحفظك إلى كل التقدير، وأيضا إلى أخوك المحترم وزوجوه خلصوا منه.
1: لا هو إن شاء الله
0: على فرحة الزهرة، ما إن شاء الله نورت يا عيني. شكرا شكرا لاتصالك يا طيب، مع السلامة. هلا والله. بعد اتصال لا نسمع أغنية من اختيار وسام ماجد وراجعين نكمل.

0: متواصلين معاكم مستمعينا. مثل ما أكو كرسي اعتراف أكو كرسي ملابس. هذا اللي دائما يكون واحد يعني ما يعرف شيء اسمه كنتور، ما يعرف شيء اسمه شماعة مثلا، إلا على كرسي الملابس مثلا يكون واحد يعني زين. فمنو أكثر واحد بالبيت يعتمد على كرسي الملابس أكثر من الكنتور؟ زين تتوقعون يعني خلينا نكون صريحين، إذا كرسي الملابس راد يشتكي ويحكي من منو راح يشتكي؟ منك، من الجاي، من الراح؟ ناخذ اتصالات أكثر. ومع اتصال، السلام عليكم.
1: صباح الخير. الله
0: صباح النوير كابتن مروان فارس.
1: شلونك
0: انت؟ شلونك؟
1: والله الحمد لله. لا انت زينين، احنا زينين
0: يا عيوني. شلونهم الرفاق؟
1: والله الحمد لله زينين
0: ان شاء الله، سالمين، والله يفرج عنكم جميعا.
1: للجميع ان شاء الله.
0: يقول لك تحلو
1: الكرسي مش
0: انتوا هم عندكم كرسي بالسجن؟
1: لا والله عندنا ترباية.
0: هم تشمرون عليها ملابس وما اعرف شنو؟
1: لا احنا ملتزمين ناحية بيناتنا.
0: اي حلو. وين تشمرون ملابسكم؟ مكان يعني فد مكان يعني؟
1: احنا مسويين كنتور.
0: زين
1: كنتور بالمقاوة بالكرتون.
0: كنتور شنو؟
1: بالكرتون. اكو كرتون طبقة مال بيض.
0: ها تسوي مسويين كارت كنتور بالكرتون؟ هاي شلون يصير؟
1: والله العظيم صاير.
0: ويتحمل ملابس يعني؟
1: مو هش وحش قد عنده ملابس، كلنا ثلاث قاطات قاطين.
0: اي زين. ومنو منو اكثر واحد بيكم مرتب ومنو اكثر واحد بيكم فوضوي؟
1: والله الحمد لله احنا كلنا مرتبين.
0: حلو.
1: اتمنى فراد بالزنزانه ملتزمين يعني شلون كلنا اصدقاء.
0: هو انتوا عندكم ثلاث قطع يعني عايزه تصير بيها مرتبين.
1: واللي ما اذا اللي نكوي ملابس
0: اي
1: نخلي دول يطخ مثل نحن قديم. احنا نمشي كل احنا ثمانينات 85ات.
0: بلي
1: ماكو يعني اوتي ما اوتي ما عندنا.
0: تفرشوها جوا الفراش وتنامون.
1: نعم
0: يا عيني.
1: بس اطلع يعني على الحياة اذا ما بنساء ما يسوى قرش.
0: خلي يسمعون اللي هسه متبطرين على نعمتهم.
1: الحياة اذا ما بنساء يعني شلون احنا نصير اخوتنا امنا يعني اللي متزوجين يعني اللي متزوجين يخلوهم فوق راسهم يحمدون الله ويشكرون كأنهم نساء او اخت او ام.
0: شوف مروان استاذ وسام يقول وما حد هجم البلد غيرهن. بالله هذا حجي.
1: مو تعرف شنو احنا كلنا من نساء يعني لو ماكو نساء احنا ما نجي للحياة.
0: صح احسنت.

0: صح.
1: والله هي ألف صح، ألف صح. شوف شوف الناس الطيبة والهادي بالسجن، والناس اللي ما يغزر بعينها الخير برا.
0: أطلع عادي أطلب أغنية مال أصالة.
1: يلا يا أغني، مو هسه سمعنا أصالة.
0: مال رفقا بما الحد النقيلة.
1: رفقا؟ رفقا بشنو؟ بالقوارير؟
0: لا، رفقا بما الحد النقيلة. استوصفوا خيرا بالنساء.
1: اوكي استاذ وسام، يمك الموضوع، نورتني كابتن.
0: وتحية للجميع.
1: كل التحايا لك يا طيب، شكرا جزيلا لك.
0: باي
1: باي باي يا عيني. شكرا اخي مروان فارس. ناخذ بعد اتصال. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. الو كحلو. الو زين. احنا اليوم نحكي احبابي عن ملابسك، علاقتك بملابسك. هي تبدي من الصغر، يعني من انت صغير مثلا توجهكم الامهات، توجه اولادها الى انه ماما ملابسك بمكانها، علقها مثلا، جوارباتك بفلان مكان، اجل الله السامعين شوز يعني تخليه في الجزامه او في مكان ثاني. يعني كل شيء بمكانه من هو صغير. بعد ها هي ياخذ لانس بعد من يكبر، بس اذا هو وعى بيئة ما مهتمة بهذا الموضوع فيكبر وياه الإهمال، فتشوفه مثلا هو مهمل، تشوفه ما يقدر تعب الآخرين. يعني ممكن تقول له ليش مو هذا غاسلته البارحة وكاويته ومرتبته، فعنده عادي. يعني خصوصا هذه القمصان البيضة المعروف شنو، شوي هذا الموضوع حتى لو هي مو ملابسنا، يعني هي تكون ملابس الرجال أو ملابس الأولاد، بس قلبي ينعقش يعني، لأنه يعني المفروض أنا مقدمة جهد حتى يطلع هذا الشيء بشكل الحلو والمرتب وإلى آخره. فأكو دراسة عن كرسي الملابس داخل الغرف، غرف النوم تشمرون عليها ملابس. يعني تذكرون مرة أخذنا الثلاجة، اليوم العالمي الغير رسمي للغراض اللي فوق الثلاجة، شقد أمور ضايعة بحياتنا نلقيها فوق الثلاجة. اليوم نحكي عن الكرسي الموجود بالغرفة، شقد تشمرون عليه أشياءات. وناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياك الله.
2: صباح الورد.
1: هلا بالورد. من وياي؟
2: صباح الورد. مهندس نظام.
1: اهلا استاذ نظام، شلونك؟
2: شلون الصحه؟ مشتاقين.
1: تشتاق لك
2: الجنه. الصحه والعافيه لك والمخرج والكادر وكل العراقيين.
1: الله يبارك بيك، حياك الله اخونا المحترم.
2: صار لنا هوايه مثلا لا اسمع صوتك يوميا يعني، بس ما متصلين.
1: اي الحمد لله على سلامتكم، المهم انه متابعينه.
2: الله يسلمك. لا لا متابعين يوميا، من اطلع يعني الراديو قبل من خلص فيروز انت يعني.
1: عيني انت. انا اتشرف. استاذ نظام، لكل امرئ من اسمه نصيب. حضرتك نظام. واكيد المفروض يعني اكو نظام عندك للبيت، للاكل، للنوم، لل
2: اي والله صح. يعني انا بالنسبه للملابس يعني يسموني ملك الازياء، لانه
1: حلو
2: شكل الملابس عندي، يعني القوط، القمصان، الفناطير، يعني اكثر كميه يعني، وكل سياتات
1: يعني
2: والبسن اي منظمهم مرتبهم يعني كنتور، يعني عندي واحد فوق واحد جوا.
1: يعني ما شمر استاذ نظام منه
2: لا. شلون يعني؟ شلون يعني الملابس يعني؟ لا اول ما ارجع يعني اعلقهم، تعلاقه موجوده اللي الصبح موجوده بمكانها.
1: هذا زين. هذا نظامك مكاني. هذا نظامك ولا نخاف من المدام؟
2: لا لا من الباعي اقول الشغله. انا ليش خابرت؟ بس اقول الشغله واحده. انا من طفل عمري 4 سنين ايش قد عندي صوره امتي ماخذت لي اياها بالمصور ارشاك اللي بشارع الرشيد حافظ القاضي، مصور الملك.
1: زين.
2: انا وقاطي وايه هيك يعني من هذاك الوقت.
1: اوكي.
2: ومن كبرت يعني هم صورت مصمم مال ازياء من فتره يعني بالاعداديه.
1: حلو.
2: ايه.
1: زين يعني معناها
2: يعني نساء رجالي
1: عندك خبره بالفاشن وبالهذه
2: بالضبط. يعني
1: شنو الالوان الالوان الصيفيه الرجاليه هسه؟
2: يعني انا هسه لابس يعني قميص سمائي مالتي والاوف وايت البنطلون وال
1: صيفي يعني كلش.
2: بس يعني ملك السمائي يعني كلش عنده ميلي القوط يعني السمائيات كلش اميل لهم يعني هذا الموضوع.
1: الله ينطيك الصحه والعافيه
2: ان شاء الله للجميع. انا هواي عندي مواضيع بس كلهم راحوا بوقتهم.
1: اوكي
2: اكو موضوع واحد هسه بسرعه احكي لك اياه. ردت اروح اتزوج هسه من جديد.
1: شلون
2: يعني شكو خير يعني مو هذا بس المشكله وين؟
1: وين
2: يعني العروسه تريد لها ملابس ذهب يعني وقعنا في ورطه جديده ست.
1: شلون تريد لها ملابس ذهب؟
2: اي من ذهب من ذهب يعني ما شفتي كل ملابس الذهب اللي طلعوكم شو هالمن النائبات والنواب وهذا طيب. يريدون من هاي فوقعنا في ورطه طلت كبيره ست.
1: هسه ماكو ورطه شلون بين البايع والمشتري يفتح الله؟
2: ماكو ملابس ذهب ست صدق صدق يعني انت تدرين انت بعد
1: قولها قولها شكرا جزيلا خابرش فيما بعد الى اللقاء. الله ينطيك العافية أخوي الغالي نورتني. الله يسعدك أنت وأختنا الكريمة وشكرا جزيلا لاتصالك. ننتقل لاتصال آخر. السلام عليكم.
3: صباح الخير.
1: صباح العافية
3: بثمان الغالي شلونك؟
1: هلا بالطيب.
3: هلا بالغالي ويا عبد الله بهيهم.
1: يا هلا ومية هلا.
3: يا هلا شلونك شلون صحتك؟
1: أنت شلونك والأهل شلونهم؟
3: أنا كلش زين
1: يا رب ان شاء الله دائما
3: حلو القلب. طبعا اليوم متاخره الوالده عن الدوام
1: زين
3: فهسه طلعت بسرعه قلت لها انا وصلت عارفه الخط تهلكي لي الهم فقعدت نسمع قاعد تحكي انه موضوع الكنتور والهدوم وانت تعرفين شلون عقده نفسيه عند الامهات من هذا الموضوع.
1: اي والله
3: كان تقول يمه فدوى القلبها والله صحيح
1: حبيبتي
3: بسمعون كلام ما ادري شنو وسلمتني حاصل فاصل
1: حبيبتي
3: زين هسه انا قاعد جنبك متزوج ومرتي حايره فيا انت تعني فيا
1: حبيبتي يعني حرص امهاتنا والله لو يعني توزع على كل نساء هذا الزمن كان البيوت صارت من ارقى ما يكون والله العظيم.
3: صح بالضبط. لا انا عندي شويه اخواني الصغار مزعجين صراحه انا اقول لك يمشون ويشمرون تكرمين الاحذيه تكرمين الملابس المرصه
1: اي
3: ويوميا قابه العيطه.
1: زين احكي لي عن كرسي الغرفه تصفن عليه لو يعني تقعد تصفن عليه لو بي عليه مثلا تشمر ملابسك او اشياء تدخليها عليه.
3: شوفي ستبان انا بالنسبه لي مثلا النظام شويه مرتب ليش؟ كنت عايش واحد مسافر برا بتركيا
1: زين
3: فمن نطبخ اغسل المواعين قبل لا اكل.
1: حلو
3: من نطب عندي مكان انزع فيه هدومي اغسل ملابسي واشرهن يعني ما عندي نظام خربطه.
1: يعني الغربه مثل العسكريه تنظم حياتك
3: بالضبط.
1: زين قلاص التمن ايش قد مي وياه؟
3: والله حسب اني ايش قد ما يكون التمن لازم يغطي شويه
1: فوق المي بصبعين فوق التمن بصبعين
3: بالضبط بالضبط
1: انت مختار ناجح نورت يا طيب تحيه كبيره للوالده المحترمه وان شاء الله يطول بعمرها.
3: تسلم عليك هواي اقول احكي تقول لي يما شلون اطلع انا بالراديو
1: يا بعد عمري عساها ان شاء الله بخير وعافيه وتسمعنا وكل التقدير لها وإلك يا عيني.
3: الله يعزك ساج راسي تحياتي.
1: اهلا بيك حياك الله سالم راسك شكرا مع السلامه. أصالة تحية لك مروان فارس وهذه الأغنية

0: صباح الخير، صباح العافية، ومرحبا بكم دائما في راديو الرشيد وبانجور لساعة 10. اليوم نحكي عن كمية التنظيم اللي في حياتك كموظف أو يعني رجل تشتغل وترجع. يعني واحد يقول أنا أرجع تعبان، أقعد أصفط وأشوف منه اللي متسخ ومنه اللي نظيف من ملابسي، شعلة يعني أشمر وهي تجي ترتب، المرأة أو الوالدة مثلا. على الأغلب الناس يعني ورم الزوجة صارت نظامية، أشو قبل ما تتزوج كاسر ظهرها للوالدة، شو تفتر وراك، شو اتخذت مرة وصرت تخاف كل شيء بمكانه، هذا حبيبتي هاي إذا ما غسلتن أنت يعني حبيبتي من الزحمة عليك، هذا نظيف، هذا وسخ، هذا ما أعرف شنو زين. بس بزمن قبل ما تتزوج لا، كاسر ظهرها للمقرودة الوالدة، والله العظيم كاسرين ظهورهن وبس يفترن وراكم، هاي شنو هذا، وتقعد تغسل ولازم الياخة تطلع مثل الكاغد ولازم ما أعرف شنو، وهسه تشمر لك ياها بالأوتوماتيك المرة وانت مكيف، هاي إذا مو أنت تشمرها بالغسالة يعني ما أدري. بخت اللي تجي تاخذك على الحاضر والله كان حكيت أكثر بس غير زحمة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد على عيوني كل قاعدة راجع رشيد.
0: هلا بالطيب، من وياي؟
1: وياك مصطفى من الانبار.
0: مصطفى شلونك يا مصطفى يا ذهب؟
1: الله يخليك، انت الذهب الحمد لله بخير.
0: شلون هالانبار؟
1: تزهو الحمد لله رب العالمين،
0: عساها ان شاء الله دائما.
1: الله يخليك ان شاء الله الجميع.
0: حياك الله. النظام بالملابس وكرسي الملابس اللي موجود بالغرفة، انت من النوع شمر عليه ملابسك واغراضك لو كل شيء في مكان؟
1: انا من كنت عزيز
0: اي
1: حيل متنظم، يعني
0: حيل شنو
1: ملابسي حيل النظام، يعني ملابسي تعلق، يعني انا اعلق كل شيء بمكانه
0: عافية.
1: بس من تزوجت وخربت وصار يشمرني يصفط
0: يا عيني
1: اي والله صراحه، يعني
0: صارت هي تلملم وراك وهي
1: اي صارت هي تلملم.
0: ليش عود يعني ليش
1: ما اعرف، يعني ممكن من باب الاتكال او في شيء ما اعرف. يعني انا متابعكم من الصبح اسمع الشباب، يعني او تقولين
0: زين
1: تجي تاخذ على الحاضر. انا انقلبت من الزواج صراحه،
0: انقلبت من تزوجت اوكي زين. موجود عندك هذا نظام الرمي على الكرسي، يعني تجي والشمر؟
1: يعني مو دائما صراحه، يعني مثلا اذا هي موجوده وهذا حي انا وش اتصفط، بس اذا يعني مهله او شيء لا لا ارجع مثل ما كنت قبل اصفطها وش المكان. أنا ما أحب الهوسة، يعني عبيت الهوسة وهاي السؤال.
0: زين الله يحفظكم ويديمها شنتنا الأصيلة
1: الله يعزك.
0: شكرا أخويا مصطفى ونورت.
1: شكرا جزيلا، مع السلامة.
0: مع ألف سلامة. حياك الله يا عيني. أحبابي، من الأخ مصطفى من الأنبار إلى أمريكا، وسامر من أمريكا. Good morning.
2: Good morning, Sitman.
0: How are you?
2: I'm fine, thank you.
0: And you? شلونك أخويا سامر الذهب؟
2: Sitman, الوردة، سعد صباحكم.
0: يا صباح العافية عليك ومرحبا وأهلا وسهلا. بيش الساعة يمك سامر؟
2: الساعة يمي بالعشرة وثلاثة وخمسين.
0: بالعشرة وثلاثة وخمسين المساء؟
2: عشرة وثلاثة وخمسين بالليل.
0: زين اليوم نحكي، سمعتنا عن
2: سمعتكم طبعا، أنا يعني بالطريق راجعين أنا والعائلة وزوجتي من منطقة قريبة علينا
0: زين
2: منطقتنا لوس أنجلوس وسان دييغو.
0: مهم. طيب
2: راجعين وكلام الحلو الموضوع حلو.
0: شنو رأيها المدام ألف تحية إلها طبعاً، شنو كان رأيها بهذا الموضوع؟ مسألة متابعة ملابس الرجل، يعني مسألة هذه الرادلها خلق. ف أنت مساعدها بهذا الموضوع؟ ألو؟ ليش يجي ليش؟
2: والهدوم مالتي على الكرسي بالغرفة.
0: الله أكبر يعني. حبايبي زين عود، ليش متعلق ملابسك؟ أخويا سامر ليش متعلق ملابسك؟
2: كنت مرتب شو بس زوجي تتلعبلت.
0: هذا دليل على أنه زوجتك مدللتك وعاشت إيدها.
2: عاشت إيدها الله.
0: طبعا هذا هو غير انت متبغدد ويعني متدلل ويعني شو نسميها هذا عدم الالتزام، لانه تعرف هي وراك راح تتمم الامور مثل ما تريد، والله الظاهر هي معودتك على هيك شيء.
2: يكون عندي التزامات تطشر الغراض ارجع ارتبها ورا يوم يومين، لانه الفوضى تسبب حاله نفسيه، تسبب يعني هلع نفسي، توتر، تسبب يعني الواحد يتاذى، فكل ما ارتب كل ما احسن.
0: زين
2: يعني الغراض عوفه يوم يومين تترتب، اشوف صارت غراض زايده ورا فتره اصفطها.
0: حلو.
2: بالإضافة لهذا أقدر عليها مثلا شغلة بيت أو مطبخ، أخذ لك كشة صغيرة بالمكناسة، رتب المواعين.
0: حلو.
2: حلو المساعدة حلو.
0: عافية عليك وعاشت إيدك، وال يعني هذا التعاون رائع يكون بين الرجال والمرأة. شقد أكون نساء هم يغسلون سيارات أزواجهم، يرتبون الفوضى الأوراق، بما أنه سيارات الرجال أغلبها فوضى، يعني المقاعد الخلفية، البوكس، يعني هذه الأمور جوا المريحان
2: مع الأكل، نساتر، شغلات، بوكس، كلها تترتب.
0: أي حبايب الله يحفظكم إن شاء الله في غربتكم. تحية إلى أختنا الكريمة وإلى كل العائلة، والله يحفظكم إن شاء الله. أخي سامر نورت.
2: نورة أنت بوجودك ستمان الوردة.
0: الله يبارك فيك.
2: صباحكم والمستقبل.
0: حياك الله يا أخويا الطيب، شكرا جزيلا، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من سحورة. سحر الخفاجي بونجور.
3: بونجورات، صباح العافيات حياتي.
0: هلا يا حبيبتي، صباح الورود.
3: شلونك، شخبارك؟
0: هلا والله، انت شلونك؟
3: والله تمام، دزيت لك رسالة بس ما مقتنعة بها، عودك صلحي لي وقري لي يا حلو. فوضوية. أعطيش رأي مغاير.
0: يلا.
3: أنا كإنسان أنا أحب الترتيب، أوكي، بس مرات الفوضى مطلوبة. ليش؟ تغيير. الركود ما حلو. وبالنسبة للكرسي، أنا الكرسي استعمالاته متعددة. أنشر عليه الملابس. يعني هواية متعددة الاستعمالات.
0: زين. يعني أنت تنشرين عليه. لحظة، نقطة نظام. أنت كامرأة المفروض إحنا بالعكس ندور وينك ملابس مشمرة حتى نرتبها. هسا أنت ده تشمري الملابس كده كتير.
3: مو أنا ما حد يرتب وراي، أنا أرتب لنفسي. يعني إذا تعبت روحي، فأنا خربط وأنا أرتب من باب حركة ديناميكية بالحياة. إذا ركود كل شيء مكان، كل شيء مكان، أنا شو أسوي بعدين؟
0: طيب.
3: خليكي على خدي، وين الشغل؟ فنسوي فوضى على مود نرتبها، على مود يصير شغل.
0: حلو. أي والله.
3: تحياتي للكابتن مروان، يعني شو وقت هذا حيطلع من السجن؟ مو مليت من أدعي له، شو وقت حيطلع هذا المسكين؟ بعدين انت مو ذاك الاسبوع قلت ياكو عفو عام، خاف عفو عام الظالي المرطه وجماعته، شلون يا ربي؟
0: يعني ما اقدر
3: الضحكه الحلوه في ديتها.
0: حبيبة قلبي والله إن شاء الله. هو بس لو المحامي محامي أخونا مروان يعرف الله زين ويعرف الله حق، والله كان يعني كان ساعده، كان اشتغل صح على قضيته، وكان هسه طالع من السجن. بس
3: يعني يقهرني والله وأندعي له من كل قلبي ابننا هذا الخطيئة، هو واللي مثل كل المظلومين
0: إن شاء الله يا ربي يفرج عنهم. والله البارحة أكو فريق محاماة يعني شفتها على إنستغرام إنه يعلنون مساعدتهم أعتقد مجانا للناس المشمولين بالعفو العام.
3: هذول ترندات لو حقيقة الأمر
0: والله ما أدري. والله ما أدري. المهم شيء على شيء إحنا نبقى ندعي، وعسى ولعل انه يعني الله يفرج عنهم بصوره او باخرى ويطلعون يعني اخوتنا بخير وسلامه ويستأنفون حياتهم بشكل صحيح.
3: والله اللي عندهم اخطاء يلا خلي ياخذون جزاءهم، بس اللي يعني شغلته بسيطه يطلع استتعاقب بما فيه الكفايه خلاص. على كل حال الله كريم.
0: الله كريم حبيبتي، بس انتي لا تبطلين دعاء.
3: لا أنا أدعي للكل، ما بيني ما بين الله، لأنه ما يصير واحد يستعرض جمال على إذاعة، بس ما بيني ما بين الله. أحسنتي. أنا أدعي كل إنسان محتاج للدعاء.
0: أحسنتي حبيبتي، أحسنتي، كل التقدير إليك وشكرا ست سحر الخفاجي.
3: تحياتي للمخرج الغالي.
0: حبيبتي تحياتي إليك بعد، شكرا جزيلا، شكرا.
3: أهلا
0: والله، أخذنا ما أريده جزء منه.

0: والله صدق أكو جنة تجي تنظم حتى حياة عمتها وعمها، والله ترتبهم، ترتب غرفهم، ترتب هذه. وأكو جنة تدخل للبيت لا تزيد فوضوية يعني، أو تقلب إلى فوضى بعدين. المهم اللي أريد أقوله إنه أكو ناس كانوا مين لما تزوج صار مرتب، صار بد بالترتيب. هو مو حبا بالترتيب بس هو يعني يريد يخلص من اي ممكن يكفش مكفشة زين، فيرجف يرجف منها، يرجف يعرف وين يخلي الملابس هي، بحيث تقول له وين ملابسك، يقولها خليتها بالغسالة. عافية ايجي عافية. بانجور بانجور على أصحابي وأحبابي على الواتساب على 077-00-5. سحورة تقول صباح الحب على من ينشر ثقافة الحب بين الناس، أحبتي أحبكم في الله، إن حب الوطن من الإيمان. صباح الخير عليكم، صباحك عافية يا قلبي. مروان بعدين أقرأ رسالتك، عندي تليفون. مرحبا. ها شنو؟ ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الخير علي ستمون على جميع المستمعين. أعتذر من اللي تسمع للراديو.
0: ولا يهمك أخويا وسام، حياك الله.
1: الله يحييك، شلونك عيني ستبان، شلون صحتك؟
0: أنت شلونك، شنو أخبارك؟
1: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الكادور وعلى أسرة الرشيد إن شاء الله، العائلة الطيبة الكريمة.
0: الله يبارك بيك وصباحك هنا وعافية يا هلا.
1: والله مو بس الأخ السحر تزيد على هذا السجين، والله حتى أنا داب عيلة بالله الكريم.
0: يا عيني بالله. الله يبارك بالله بيكم الكريم. أخونا والله إيه، ويحتاج الدعاء ويحتاج وقفتنا وياه.
1: الله شاهد إذا يحتاج محامي يعني مساعدة أنا أتكفل بهذا الأمر.
0: والنعم منك.
1: بالشهود يعني.
0: والنعم منك.
1: وإنتي اللي تقومين بالإجراءات، شنو الكفالة المادية، الفلوس، الكذا، المحامي هاي أنا أتعهد بيها.
0: والنعم منك. والنعم منك. والنعم منك. عساك سالم إن شاء الله، ومحامين ودينطوهم خطية، أهل دينطوهم فلوس بس ما أعرف شنو.

0: ما خلوش الأولاد الحلال حاجة. للأسف أكو بعض الحالات يعني خلت الناس تفقد الثقة بالخيرين، وهذا خطأ. بالعكس، المفروض إحنا يعني نتشبث قدر الإمكان بالمواقف النيرة الموجودة، بالشخصيات الطيبة اللي ممكن ولد الخير أمثالك هو. إن شاء الله ما يقصرون، وحياك الله أن شخص عنده أعمال هواية وإلك خلق تجي تعلق ملابسك وما أعرف شنو.
1: ستمان يعني أني مهمل إلى درجة يعني بالبيت، أني حريص بس بعملي، يعني عمل الناس أما بالبيت أشغالي شغلاتي كلش مهمل.
0: حضرتك مهندس أستاذ وسام؟
1: أنا لا، مو مهندس، مقاول.
0: مقاول أي مو المهندس. المهندسين يقول لك فوضويين، مع أنه هم يرتبون أشكال هواية.
1: راسة مان يعني إذا تشوفين مثلا موضوع السيارة، عندي مكتب سداسة عجارات، يعني هو عبارة عن أوراق مبعثرة، يعني تراب، يعني فلت بالله الكريم، لأن ما قاعد بي يعني.
0: نعم.
1: سيارتك ذلك يعني هواي تفاصيل عندي، يعني مجال ماكو، يعني مجال قليل كلش. تعرفين هالحار وهالازدحامات، تبانا حارة حارة كلش حارة. الله يهون.
0: الله يعينكم. أي أيوة والله. الله يعينكم. زين يعني ربما هو سؤالي بشوية ولوج في أمورك الشخصية. المدام هي من تتابع هذا الموضوع وراك على الملابس وكذا؟
1: اي بالله خطيه
0: يا عين.
1: اي بالله.
0: زين
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. الف تحيه لك وقواك الله.
1: متحملات.
0: اي والله. شو تسوي العاد يعني، هي مقدره.
1: ما ليش يحنين يعني؟
0: أني ما أشحن، بس أني أخلي النقاط على الحروف.
1: صباح الخير.
0: ألو صباح النور. نورت. ألا عيوني. مع السلامة. حياك الله. هد الحروف. أيوة.

ورا محرم إن شاء الله راح نسوي تحريك للقضايا القانونية، قضايا المحاكم، قضايا الزواج، قضايا الطلاق، قضايا الخلع، قضايا الـ يعني هذه القضايا سواء كانت بالبداءة أو بالجنايات، إحنا لازم نفعل هذا الدور إعلامياً. خوش، وعسى الأيام الجاية جايبة خير وياها إن شاء الله تعالى. نرجع إلى يقول لك تبدي سعادتك من غرفتك، من ملابسك، من عيونك. والله تبدي سعادتك من جيبك. إذا جيبك فوضى وبس كلينز بي شغلتك داشه،

0: هسا أي واحد بيكم يدور بجيب بنطرونه الأيسر مو الأيمن، الأيسر، شوف إذا ما لقيت بيه كلينس عاتبني. لو وصولات فد وصل هيجي قاطعينه، أو مثل مال تعبئة كارد مثلا، أو يعني هذه الأمور. هذه الفوضى رجاء تخلصوا منها، هذه تجيب لك توتر، تجيب لك فقر، تجيب لك والله والله تجيب لك أمور يعني، أو احتمال ما تجيب لك أي شيء، يعني هي تكون طاقيا طاقتها يعني هي بلا فايدة، فحتكون فد عكرة بحياتك بلا فايدة. لا ما تجيب له فلوس، ممكن هذه لاستيكات الفلوس تجيب لك فلوس، لا تشمروها أبدا. أي والله لا تشمروها، عوفوا شغلة الجزدان الأحمر والجزدان البيج، هاي كلها كذب بكذب. هسا اللاستيك هو اللي يسوي المواضيع. نرجع لكم أحبابي، وعدنا اتصال. السلام عليكم. راح زين. ناخذ مسج أوكي على الواتساب. عدنا مسج من مروان. نعم، بعث لنا فويس ويقول والله ستبان أنا عندي فهد، من أطلع الصبح أخلي 1000 دينار الفهد، أرجع ألقى البيت فول وأمي ويا، أجيب لها صمون هم بألف سودة عليه تحب على الصمون. زين خلي نسمع البصمة.
1: بانجور ستبان، صباح الخير عليك.
0: بانجور
1: سلام سلام جميع المستمعين. ستبان تحياتي لكم، مشتاق لكم كثيرا جدا. ذكرت اليوم إن شاء الله قبل سنتين تقريبا كنتي مفعولة بالإنجليزي وتحكي سو ومسو، بس عايفتها يسأخ ليش، شنو السبب؟
0: I don't know.

0: تحياتي لك دكتور، وألف تحية للعائلة الكريمة، والله يطول بعمر الوالدة إن شاء الله. ننتقل إلى مسج من عباس الحمداني. صباح الخير.
1: الخير خيت الغالي ستبان، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك
1: إليك والمستمعين جميعا، الحمد لله على سلامة الست الغالي. والله ستي أنا ما عندي كرسي غرفة، عندي شرباية الغرفة، والله طشار هدومي يوصل للحمام أخير شيء، أخير قطعة انسحب الحمام وأنا ماشي أول ما أطب تكرمين الحذاء بالضرمة، جواري يمكن بالهول توصل البنطلون والقميص على الشرباية.
0: عاشت إيدك، عاشت إيدك، أنت عراقي أصيل، استمر ولا تبالي. أي عافية هاي الزلم. زين بعد عباس، أبو مصطفى، صباح الورد والفل والياسمين، ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. نحن دائما نملك القدرة على الرد، ولكن الذخيرة ثمينة والهدف رخيص. الله ذكرتني بمثل بدوي، هو عربي يعني، خلينا نقول بدوي، يقول السهم غالي والطريدة ذبابة. يعني أحيانا ردك ثمين، لا تخليه يروح على ذبابة. سهمك غالي، لا تخليه يروح على الذبابة. ذبابة. ناخذ مسج آخر من صدام الزبيدي. صباح الخير، صباحك هنا. سعد الشمري، صباح الخير، صباح العافية عليكم ستبان. مناشدة من خلال برنامجكم إلى الجهات المعنية، أمانة بغداد، بلدية ناحية الجسر الكرغولية، شكوى على أسواق. زين يقول هذا أبو الأسواق، هو ذاكر لي اسمه، يقول دمر الشارع، مخلي مولدة جنب الشارع، ومخلي صوندة المي بالمولدة، والذب الشارع بحيث الشارع راح يتفلش من كثرة المي، فأطلب المناشدة بمحاسبة المقصر وشكرا. زين بلدية ناحية الجسر القرغولية، إلى أخواننا في هذه الناحية متابعة

0: أبو الأسواق اللي خال مولده جنب الأسواق بالشارع، وخال لها مي على أساس دا يبردها، وهذا المي بالشارع ودا يكسر الشارع شوي شوي. فما أعرف هي كل منلة لو تابعوه، لو ممكن أن توقفوه عتحدى، يعني أتمنى أتمنى هذا الشيء. خلوني ما يخالف على ذكر البلدية، خلوني أشكر بلدية الكرادة شكرا لأنه سدوا النهاية، بلطوها أخيرا بعد أن بحت أصواتنا فشكرا عيني. أعتقد من يوم الخميس مسويها، لو لا مو الأربعاء مستحيل، شو وقت ما سووها سووها، المهم أني داومت لحد مسويها، قلت والله بشرفي دوم ما مسويها اليوم. الخميس كان دا يمشي على كيف أستاذ وسام، بعدين لا الحمد لله الحمد لله. فشكرا بلدية الكرادة عيني، شكرا تعبناكم. بس لحظة، من يقول بلدية الكرادة مسويها؟ خاف الناس سووها، بالله اللي يعرف خليه يكتب لنا. عموما نعاود نذكر هذه المناشدة لستبان، مناشدة من خلال برنامجكم إلى دائرة بلدية ناحية الجسر الكرغولية على أحد الأخوان اللي عنده أسواق وخال مولدة جنب الشارع، ومخلي صوندة المي بالمولدة وتذب المي عادي، يعني فيض الشارع وتتكسر بالشارع. هذا المي تعرفون يعني يخلع الاسفلت اللي موجود، فالمفروض انه يتابعوه وينهون هذه الأذية. ابو قتيبة، هل تؤمن بوجود الكهرباء؟ صباح الورد والوانه ابو قتيبة.
1: انهم يتبعون الدين الجديد، فماذا نحن فاعلون؟
0: انسوا يذكروني الجانة ويلوموني، لو كان بقلبك وفا ما كان تنساني، ولك شلون تنساني؟ فاني انسى وتتذكرني. كهرباء ماكو، لا حد يريد كهرباء، اطلبوا اشياء ممكنة، اطلبوا اشياء ممكن ان تتحقق. مال كهربو هلو

0: أقولكم شو صايرين قبل كان يعني خاطينا مسألة عصا الزجاجة وما أعرف شنو عفوا عنق الزجاجة وإحنا هسه العواقب عنق الزجاجة عساس الأمور ضيق علينا عن كلش خنوقين وإحنا ما نملك العصا السحرية هم عندهم عنق الزجاجة وعصا سحرية وين راحن ذني على ما يجد عنق الزجاجة والعصا السحرية بلانا يعني هسه صار هذا الموضوع اي صار ما يذكروها اي مو عنق زجاجة طلع كانوا ثاري عنق زجاجة هذا كان يحشم بيه فلوس يلفوها يجي يلف شلون شده هيك تلف شنو تقول دغمة مال امهاتنا المعدلات قبل زين فهاي عنق زجاجة كانوا يقصدوها شلون الشدات مرروها من خلالها والعصا السحرية فهي هاي المليارات اللي تشوفوها شي وقف العقل يعني فشي وقف العقل قولي لا ده شاخون هذا كذبة العصا السحرية عندهم مو عندنا كل المليارات هم والأثار كانوا يلمحونا بس احنا مدعين بقى المهم زين هنروح ريك أحباب ريك تسعة وبعدها راجعين نكمل باجو تسعة عشرة
1: شوي راجعين خليكم متواصلين شوي راجعين رشيد

0: أخوكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أفهم. حزب زنادين المصرف الأهل العراق ب 2022 الجوائز صار أكبر والرحى أكبر. 600 دينار عراقي يومياً إلى 10 فائزين، 6 فائزين أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 دينار كل شهر فائز واحد، وسيارة BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شنتظر، زروا أقرب فرع للمرف الأهل العراق وافتح أو عزز حساب زرقين، ممكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: ريد علان فيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد وربح يتضعف والخير يزيد للشلة. أعلن على رشيد، على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي أغنية إلك، هاي أغنية إلك، اسمع وسمتع الرشيد فأمل.

صباح الخير مستمعينا، تحية إلى وزارتنا وإلى دوائرنا الحكومية وإلى كل المؤسسات الحكومية، وأهلا بكم في مطلعة صحفية جديدة صدر اليوم الأحد الموافق 19 تموز 2026 ضمن فقرة عالم عراقي. التربية طبعا نطلع أولا صحيفة صباح الرسمية، وعلى صفحتها الأولى التربية تقترب من إعلان نتائج السادس الإعدادي، 48 اتفاقية وتفاهمات مصرفية لربط العراق بالنظام المالي العالمي، بغداد وواشنطن تدشنان مرحلة الشراكة، الأمم المتحدة استهداف المنشآت الإيرانية غير مقبول، وإيران توقف التزاماتها بوقف إطلاق النار تزامنا مع تحركات لتمرير قانون سلم رواتب، توجه لفصل العلاوات والترفيعات من قانون الموازنة. تتضمن القاعدة البحرية والمنصة الغازية وتأثير القناة الملاحية. انطلاق مرحلة جديدة من مشاريع ميناء الباو الكبير، وبسبب نقص السيولة المالية لجنة لتوية وضع المشاريع المتلكئة، خطة لتحديث منظومة الإسعاف الفوري. ننتقل معكم مستمعينا الى الى الصفحات الاخرى من صباح، وتأهيل 7 مصارف عراقية للعودة الى قنوات المراسلة الخارجية، الزيدي يرعى توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم في واشنطن. ايضا في صباح السيد الحكيم يؤكد تأييده للقضاء في ترسيخ قيادة قانون، رئيس الجمهورية يدين الاعتداءات على اربيل والسليمانية، يناقشه البرلمان في 3 جلسات الاسبوع الحالي تعديلات مجموعة قوانين على طاولة التشريع، قرب تفعيل نظام سكودا في منافذ كردستان، وانزاه ضبط 4 موظفين لادارهم بالمال العام. ايضا في صباح النجف وبابل وواسط تعلن جاهزيتها لتقبل الحشود الميلونية، تنسيق أمني وخدمي وسع لتأمين مسارات الزيارة الأربعينية. تتضمن القاعدة الحية والمنصة الغازية وتأثير القناة الملحية بدء مرحلة جديدة من مشاريع ميناء الفل الكبير. أيضا التربية ذكرنا إعلان نتائج السادس الإعدادي هذا الأسبوع، وبسبب الأزمة المالية لجنة عليا لتوية وضع المشاريع المتلكئة. ننتقل لكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، 40 شخصية مهددة بالاعتقال ضمن حملة الفساد. أنبوب النفط العراقي السوري أبرزها. العراق يوقع 48 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. قبل مباشرتها في العراق، الزيد يشترى بمدير شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، وانتحار امرأتين، الأولى رمت نفسها في دجلة والثانية لجأت للمروحة. خلال 3 أعوام إحباط تهريب أكثر من 16 طن من المخدرات لداخل العراق، وتوقف خروج ناقات النفط عبر هرمز اليوم الثالث بعد زلزال تركيا. الرز الزلزالي العراقي لا مؤشرات على نشاط استثنائي. زيد يعلن تأهيل 7 مصارف للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية. وطائرات الجثمة وبوابة بغداد، البرلمان يحقق بملفات الخطوط الجوية العراقية. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق المطالع، البريد العراقي يستعد خدمته في ورشة عمل مع البنك المركزي ومصارف، ويطرح خدمة تسهيل لنقل الوثائق الرسمية. المديرية العامة للماء تصعد وتيرة أعمال مد الخطى النقلة لمشروع ماء بلد في محافظة صلاح الدين.

بين أبرز المترين الأجانب، العراقيون يقتنون نحو 100 منزل في تركيا خلال شهر. بغداد تحصر أطفالها أين يلعبون، وبعد أخرها الإرهاب الطاقم الفنية في السكك تعيد حياة لعربات النفط القطرية. رداً على وجهاء تريت، ذو ضحايا سبايكر يطالبون بتحويل موقع المجزرة إلى محمية تاريخية. في صفحة أخبار محلية من المشرق، العراق دولة صناعة تائه بين النفط والاستيراد. تمثيل المرأة السياسي في العراق، وكيف تحولت كوتا النسائية لقيود تحددها السلطة. نكتفي بالقدر مستمعينا من العناوين الصباحية في عام عراقي. دانجور يستمر.

المسوي وأسامة جد. سحورة تقول لماذا لا نطلب الكهرباء؟ هل هي ريتون عمل شيطان؟ نعم، لا تطلبوا الكهرباء من ناس مستهلكين، اطلبوا الكهرباء من ناس منتجين. الصين، اليابان، أمريكا، إيران، هاي الدول تخلق كهرباء، أما بيعتنا فنطيم عنق زجاجة وعصا حرية.

0: علي محمد صباح النور والعسل من بابل. هلا والله انا ابو حمزه بعث فوت ويقول صباح الخير عراق، صباح الخير غداد، احلى صباح لعيونكم وخاصه مسز من الورد. شكرا جزيلا استاذ اركان بعثنا فويس نسمع.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، واطلاله جميله من بغداد من اجواء نوع ما جميله وحلوه، وبدايه اسبوع ان شاء الله تكون سعيده على الجميع. اخوكم اركان ابو حمزه.
0: افتحي لك يا أبو أركان وإن شاء الله بداية أسبوع رائعة عليك. وسام البحر صباح الرسالة الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم الخير والمحبة، شكرا يا سام. علي الغيسي بث النفويز صباح وأبو حسوني.
2: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم ذاتنا كريمة ريتفا متاتي لغاية الغالس بوان مسودب والمخرجين وضعين جميعا. نقول صباح الخير على هاي الطاتات الجميلة، ونقول صباح الخير هذا بنزين اللي دوانس وخبرني والله خلي بس اسمه كله محاسب 350 دا اقطع الملوسي وبتر موتر. نقول صباح الخير على كهرباء الماكو دمرات الدمر المبردة النار جهنم. نقول صباح الخير على هاي شركات طوطو اللي مرنة قالت ابو تسي كل سنة تليلة تكروي. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. يا والله
0: امين يا رب العالمين، يعني كلها بجهة وجهة الأخ لما يدخلون عليهم اعتقام يلقون لابين بهاري من البرد لبيوتهم. احنا على قولة أمهاتنا متقلوين تقلوط. الله أكبر الله أكبر، بعد شلون يصير الظلم؟ بعد شلون يصير يعني سرقة الشعب، نهب أموال الشعب؟ شنو اللي تذكرون خطاباتهم سياسية؟ تذكرون شلون يحون وينظرون براسنا ويتبكبكون دموع التماسيح يتشون ويندون بق الفقراء على أساس يبشون على الفيرهم، وإحنا هذا الفقير اللي عانى الأمرين هو ثار شنو يمسحون بدموعه ما أدي إيدهم بجيب حال الكليسة اللي قلت لكم عليها بجيبها ليسر ماخيها زين وين يخلوها من القزجاجة. جقد حتشين جقدنا جقد أكو ناس وقفت وقال لا لا تشون لا قد أحسن لكم ذاك الوقت لعد ما أعرف شنو هسه أنا اللي تريد تقطعنا وتخلينا بفكرة إنه لو ذاك الوضع لو أنتوا فأنت ذاك الوضع إلى مبلة التاريخ. يعني إحنا ما عدنا بالزولك وهذا شلون يعني ما يعني معناه أغسل إيدينا ما شريف يحكم العراق، ماكو ابن حمولة، ماكو سلاسي معنك، ماكو ناس تعرف الله تخدم هالشعب بشكل صحيح يرضي الله ويرضي ضميرها ويرضي. ف يا اخويا يا علي القيسي ربما تر صغيره تدفع عنك بلاوي تر كبر. فاضل صباح الخير يا فاضل بعد النفس.
3: صباح الخير والبركه والتوفيق يا رب. عدد طالع رادي حضرتك على شويه امور عبر عجلة.
0: نعم.
3: اشتاق لكم جدا جدا. صباح الخير على قناتكم وعلى كهرباء الموضوع. بس هاي مال يتبون عنهم ينتقلوهم

0: لابسين نهاري، يمكن حتى سب اللي لابس شايف مسلسلات هاي ضغط عليكم ولا شوي شوي من هاي الدفعات الممتعة.
1: ألف حية لك عني، صباح ورد وعافية. ننتقل إلى أبو قتيبة، بونجور.
2: صباح الخير والعافية على المستمعين وعلى إخوان وعلى كادر كله. تفهم بحكي تشعروا معي لا لا يقولون يقول يا خلصني واحد يشعروا واحد معي وما ينتوجيهم ما يشغلوا والله ما مرقهم اليوم نفقوا الإخوان واحد يروح على الغار وواحد اللي شعر فشعيات راح غار ومعيات راح على فالله وفق شعير وضاير مسؤول وما منفوش بنت والي ولاي ومعيق قالها صح فتامع خورة علي يقبي وهاي وقال له خليه وزير انت بهاي ولاية قلت لك معيق قام يجيب ويبكي خاطر يبكي قال شبيه يبكي قال هو شعر الصابيد شعرته معيق قد اغسدك منها
1: فعلا شعيط وعيق وجرر الخط. ألف حية لك أخي الطيب وصاح البرد والعافية وبعد قسمة العراقيين هاي. علاء وآدم صباح الخير.
3: صباح الخير ستفان عليك وعلى الكاد وأشيد محمد بالأخص مخرجنا العزيز أسامة ماجد. تحياتي لكم من الحلة إلى بغداد، أخوكم علاء أبو آدم.
1: حياك الله وحيا الله الحلة الكريمة. مروان أبو جوان صباح الخير، يقول قصة دارمي يقولون شاعر معيري الله هو كبير بالعمر وصاير رمى ويقود بي ابن أخوه بيوم الأيام طبق دائرة حكومية به موظفة حلوة فسمع صوتها من تعسى ابن أخوه قال له جسم البنية حلوة لو لا قال له جسم عمي أحوى العيون زرق شعر سود قال له أبو عيشي ردني إلها إيه وقف يم الميت قال لها هم شعر هم شعر مثل الليل هم مزرع عيون أنا سلق متاهية جسم شلون حتى فيها أحلى يعني هاي من أثار الكهرباء مع تقدير الكبير لهذا الإرث الأدبي الشعبي لأبو ماشي هذه الشخصية العظيمة. مهندس محمد عزاوي صباح الخير يا هندسة.
4: صباح الخير سبحان صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين إن شاء الله يا رب إن شاء الله أيام حلوة أيام قريبة الله والحق القاتل بسم الله. يعني احنا بنصح الحدث اكثر مستعين ليش مع الكهرباء يا اخي شو تسوي الكهرباء الكهرباء تنت واذا تموت تموت لو محتار وتفي ياخذ لف من وين يقضي لفي تعرفون ليش حد شوي هاي ان شاء الله ستون دول عندك معزه صغيره اكو نفق قبل نادي الصناعه اللي كبار زيونه اللي هناك على شعر القناه بدايه النفق بحطيسه مواصله ازدحام لحد بغداد الجديده صحيح وديتي مكاني بس والله انا بدأت اتعذب خطري يعني انا شويه وقت بيه ضليت على راسي شنو العالم اللي تجي وتغب هذا وامامها هذا الشارع فطاسه بسيط ما تكلفهم شغل ساعتين حتى العالم ما توقف هاي بس
1: نعم
4: وشكرا جزيلا.
1: شكرا لك يعني تحيه للناس المعنيين بهذا الموضوع تحيه الى كل دوائر بلديه الى دائره طرق جسور الى كل الناس

0: فإحنا بصراحة دا نتدخل هواية بشغلكم الماكو، لأنه أنتم ما تشتغلون، يعني ما يصير طاسة دا تسبب مشاكل كبيرة، شوية سدوها حتى تحل مشكلة كبيرة. حوادث دا تصير أخوان، سيارات وناس موجودين، يعني هاي الحوادث شلون؟ ليش ساكتين مديرية المرور العامة؟ غير المفروض يصير أكو تنسيق بين المديريات والدوائر اللي هي الشوارع اللي قدام بعض دوائر المرور مفلشة ورايحة، والنوبة يفوتك عليها والنوبة يفوتك هزة ياخذ، حتى بس يستقطع الذني مالات ومال الطرق والجسور يستقطع منك. زين ها شلون هسه يقول لك شلونكم، شلون لون المستحل بعيونكم؟ ايش اقول لكم؟ ما حد يشتغل يا ناس، وعبالك سخرة، وعبالك يردون بوس ايديناتهم. وحبيبي بالخاطري، وبس هالمرة عافية فدوى لعينك، اجل ما يحب شقة كبير المنطقة. اي هو بس قبل الانتخابات يصير معدل، هو عاد تطلع الندارة على اساس هسه احنا شنو ننتظر للانتخابات الجاية 3 سنوات؟ يعني عليكم الله ننتظر يعني 3 سنوات حتى شوية تتحرك الغيرة عندكم مثلا وتشتغلون، وتشعبالكم ننتخبكم بعد؟ والقرآن ما حد ينتخبكم بعد، شك واحد يحكي بتبليط، وشك واحد ياخذ صور، وشكو واحد يحكي بالفقراء، هو هذا أصلا خاسر. لا تحكم بالفقراء، أنتوا اللي ماكليهم، أنتوا اللي قاتليهم، أنتوا اللي ناهبيهم. فذولا خاف مكيفين إنه عبالهم ينتخبون، ما حد ينتخبكم بعد، انكشفت أوراقكم وكل شيء انكشف وبان. عندنا فويس من أحد الأخوة اللي هو محمد جمال، أهلا أستاذ محمد، بعثنا
1: تاريخية في صفحة أخبار محلية من المشرق، العراق دولة الصناعة.
0: بعثنا فويس بعد.
2: صباح الخير سيد، شلون أخبارك؟ إن شاء الله بخير. أنا من الصبح طلعت أشغل راديو الرشيد، قلت سمعت ايش تقولين، واخيرا سووا قسم مال كراده. قلت يا الله، وصلت للدخله مال كراده، طبعا الدخله الثانيه اللي تودي على ساحه الواثق.
0: نعم
2: نفس القصه، هاي القصه حيصير لها تقريبا سنه. شوفي انت هاي القصه، السيارات لازم توقف، يلا طب
0: سنه صار لها قصه، الله اكبر، طلعت سنون يعني. المفروض طلعت السنون الطس. صدق كذي، بس شلون احنا ندور وراكم طسات؟ والله مو عيب، والله العظيم عيب، اقسم بالله. فتشي يعني اني هسه كم شو اسوي، يعني شنو وضعي؟ يعني مراقبه للشأن العام، متابعه لشكاوى المواطنين من باب مهنيتي، مسؤوليتي الإعلامية يعني اللي هي تحتم علي أن أتابع. أنا دا أحسب كل شيء، أحسب كل شيء والله العظيم، أحسب كل شيء، وياما وياما. يعني كان العلم العراقي مهترئ ولونه أسود متحول وما أدري شنو، في بعض الدوائر إحنا حكينا يلا بدلوه، فإحنا نباوع بالسماء وبالقاع، لا تتوقعون من باوع. بس مو معناها يعني اني وهوايه من زملائي الاعلاميين والمراقبين نظل نفتر وراكم، شلون يعني؟ مثل تشن اللي شفيان الشر ملا عليوي تجي وراها عمتها، عمه هاي الغرفه، اي مسحت هاي الغرفه، اجتي على الصالون مسحي هاي الغرفه، الدرج يمه، شلون نفتر وراكم يعني؟

يعني بالله الكريم أنا ذكرتها ذاك الأسبوع بصراحة. بعض الدوائر والمديريات المسؤولة مثلا عن التبليط، عن ترتيب الشوارع، تأهيل الطرق البديلة إلى آخره، بالله الكريم تحتاج لها صولة كصولة الخضراء، صولة عنق الزجاجة، جماعة عنق الزجاجة، جماعة اللي ما يكفيهم رواتبهم، جماعة العصا السحرية، جماعة اللي يبجون على الفقراء من أجلكم وفي سبيلكم. يعني إحنا يحتاج لنا صولة أيضا على أصحاب الدوائر البلدية، والهاي بصراحة تامة لا يزعلون عني. وش تحجون احجوا، والله العظيم لا تطلع بلاوي أضرب من ذولة، أقسم بلا إله إلا الله، لأنه ماكو هيجي تسخيط على قولة أهلنا. مشاريع المفروض تصير تنبلع فلوس المشاريع، زين ما ندري، لا حتى المقاول يبلعوه، يقول لك هسه بطلهم أكو

يعني شوارع بغداد مو هاي اليم المجمعات السكنية لو 14 رمضان لو مال اليرموك هذني لا دايرين بالهم عليهم زين اليم المجمعات السكنية إنارة وتبليط ودنيا وتخطيط ويصورون وحتى هاي الدرون تصور طائرات الدرون واو شو بغداد مهضومة من يشوفوها مهضومة دي تعالي شوفي تعالوا شوفوا الشوارع الأخرى لبغداد اللي هي مكسرة ظلمة ما بيها إنارة فد مطبات مرعبة ما أعرف يعني ما أعرف تحس نفسك أنت مخنوق يعني مخنوق ما تقدر تريد بس تخلص الطريق زين هسه هذا حريق النهضة اللي صار قبل ذيك الأيام عسى الله لا يعودها يعني اللي صار على السريع يعني على سريع محمد القاسم جوه السريع بمنطقة النهضة صار حريق في إحدى محال الأثاث وإلى آخره ش صار بالجسر هسه إذا تشوفون إذا تلاحظون وانتوا فايتين ركزوا شلون متموج الجسر متموج صعدة ونزلة أكو بي من الحرارة ماعت الأمور يعني ماع الإسفلت شنو الموضوع فهذه أيضا يراد لها متابعة هو سريع محمد القاسم كله يراد واحد هيك يشيله ويخلي واحد بمكانه هو وسريع قناة الجيش فجماعة الطرق والجسور ودوائر البلدية بصراحة يراد لكم صولة أقولها شلون على طريقتي مثل ما يقول كاظم الساهر ولست بآسفة وكافي فلوس بالعون على الفاضي وكافي مشاريع ومقاولين ويجون وتقشمرونه وتصبغون الحيطان مال أقولكم هاي شنو سالفة صبغ الحيطان مال القناة والشارع مكسر شنو يعني مدى أفتهم هذا البوق العلني شنو هذا شوش وقت ما أروح وأجي ألقيكم عمال واقفين ونمشي بهذا يا سمرة من تمرين على كيف نتاتي تواتي نباوع نقول يا الله هاش دي يسوون يصبغون بالحائط يا استغفر الله

بعدين سووا لي الرصيف قرميد، ومن يمشي على سريع القناة؟ من يمشي هذا؟ يا واحد زهقان من روحه ويقول بلكي تهفني سيارة واخلص من هذا الواقع الموزمبيقي. والله صدق كذب. هو منو مسؤول عن هذا الموضوع؟ يعني هذا هسه اللي يصبغون بحايط السريع القناة مال الأنفاق لو يخلي لك قرميد على الأرصفة، يعني من كل عقلكم أنتوا؟ هذا المشروع العملاق بيش هذا يابا؟ هذا بيش يا عيوني؟ إيش قد تكلفته في سبيل الفقراء؟ والله والله تعبوكم الفقراء والله العظيم. خلوكم تشبسوهن شبسة الطرشي والبهارات. شون أبو الطرشي يشبس الخيار والزيتون وهذه بالضبط، طلعوهن شنهن مشبوس حارة وين يضمون؟ والله العظيم حارة وين يضمون؟ المهم احنا مو قلنا ما تحكوني؟ مو أني صحتي تلفت، والله العظيم صحتي تلفت من ورا هالسوالف. أني مرة شي يسموها عصبية، والموقف الغلط ما أسكت عنه حتى لو أخسر أمي وأبوي. أي والله. هاي الحكومة مو هاي، يعني هاي إن شاء الله نشوف خير منها، إن شاء الله ما يطلع هيجي بس رسم مرسم الصغير، إن شاء الله يطلع الحكي هذا كله صدق إن شاء الله. بس الحكومات اللي راحت بصراحة باقتنا كلها، نهبتنا كلها باسم الدين واسم المذهب واسم الفقراء واسم فلان يطلبنا وساعدوا فلان وانطوا لفلان وما أعرف شنو. والفقير إذا ما انحرف فأكل من المزابل أجلكم الله، وإذا ما أكل من المزابل فمات، يعني ما عنده حبوب ضغط يشتري، ما عنده حبوب سكر، ما عنده معالجة إمكانية معالجة السرطان، ما عنده. فهم هذول اللي جابوهم حتى يوقعوا لهم وانتخبوهم ماتوا من الجوع، وصعد أبو كرشين وصعدت أم ربيطة اختنوا شبسوا الشدات بالدبات حارة وين يضمون؟ بالأرض وبالجا وبالصحارة وبالما حارة وين؟ والله على مود شنو؟ على مود هم أجوا يخلصونا من النظام الدكتاتوري. المهم خلصنا من الدكتاتورية وجوكم الحرامية.

شوفوا أحبابي، أنا شخصياً أقتنع اللي فات ولا، ودائماً أحب البداية. يعني المفروض، يمكن إحنا كنا الهوائيين هيجي أستاذ وسام، نطلع إلى البداية. هسه ما علينا، الراح راح، باقة وعساس سم وزهر، واللي قتل الشعب واللي نهب الشعب واللي خوف وجوع الشعب ألا لعنة الله عليه وعلى والديه إلى يوم يبعثون إن شاء الله. وما يفوت هذا الشيء يعني أمام الله، لأن هذه من تعد إبادة جماعية، ذول المفروض يحاسبون ضمن مادة الإبادة الجماعية، لأن هو جوع شعب كامل. ممكن إحنا هاي الحالات، السرقة اللي تصير وحالات الموت، هاي كلها في مسؤوليتهم، في ذممهم. أوكي، ما علينا. الآن جت حكومة الزيدي، السيد الزيدي اللي هو دا يتحرك ويصرح، دا يصرح بين قوسين عن أكو خطوات نحو إنعاش الاقتصاد العراقي، تشغيل الأيادي العاملة، تهيئة قطع الكهرباء بشكل صحيح، تعاون مع أمريكا، تعاون مع منو؟ I don't care، أنا ما عليه، أنا ما عليه. أي واحد راح يشكك أو أي واحد يقف أمام خطوة تنفع المجتمع العراقي فهو عبارة عن لاحوق الذول اللي تبسوا فلوسنا بدبات المي الوردية. دبات مي وردية، شاي مي ورد كيوت. فنتوسم الخير بهذه الخطوات من دولة رئيس الوزراء. هسه راح لأمريكا، يرجع للصين، ربما لروسيا، ربما زيارة للجمهورية الإسلامية. مو شغلنا. أول شيء إحنا يرتب حياتنا أن يتعدل اقتصاد العراق. إحنا ما عدنا حرب، ما عدنا حرب. إحنا كافي كفخونا وكتلونا وموتونا. تريد تعرف على اليمن؟ ما تعرف على مود عنق الزجاجة طلع، والله على مود هالخلق هذه. هاي تفضل شبابنا الراحت واللي دافعوا عن هذه الأرض، باقات من الورود راحت، حتى هل وجوه الكالحة هذه تأخذ فلوسهم وحقوقهم. هسه ما علينا، نتوسم الخير، ننطي مجال. ها، ويقول لك شون هذا يبين بالعبرة، صبرك

أن فلان سالفة. المفروض تم دراسة هذه المشاريع ووضع لها دراسة جدوى وشنو المعوقات اللي ممكن تواجهها. ماكو شيء بعدين يوقفها. يا ريت والله يا ريت. أول شيء ملف الكهرباء، ملف الكهرباء يتصلح حتى نقول إيه أكو بعد، أكو بعد إنسان قلب على العراق، أكو بعد واحد يشتغل على العراق صدقا يعني. أما باقي الكلام فهو مجرد حكي فارغ وما له داعي، ومثل اللي بالحكومات السابقة هاي الأخيرة واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، شفتهم تصريحات والحكي وسافر وجا وسوى وتصوير ويصوروه من جوا الكعب مال حذائه. هذا المصورين ذولا والله مال الشخصيات، انتو تطبون ويا يزيد للنار، لان سويتونا ذولا تماثيل والله العظيم اصنام على اساس ما ادري شنو يصوره من جوا، من جوا هيك يطلع هرقل على اساس بس حقه كذا هو منطق قطعه ارض بارقى منطقه. شو ما تصوره تنطي عيونك هاي سيدي عيوني شلعها. المهم صبرك على قار السوء، يا يرحل يا تقيل ودهيه.

صباح الخير والعافية عليكم. عندي وياكم كلمتين على المسموع. انتبهوا أصدقائي لردة الفعل. ردة الفعل هي أكثر شيء يكشف معدن الإنسان، مو وقت الفرح ولا وقت الراحة، وإنما ردة فعله. لأن المواقف تجي فجأة وما تنطيك وقت حتى تلبس قناع أو ترتب كلماتك أو تتهيئ تمثل في الدور معين، وهنا يبين الإنسان على حقيقته. أكو واحد أول ما يعصب يكسر الخاطر، يجرح بكلمة يمكن تبقى بذاكرة الشخص سنين، وأكو واحد رغم النار اللي بداخله يختار يسكت، ياخذ نفس ويفكر قبل لا يحكي، لأنه يعرف أنه ردة الفعل لحظة لكن أثرها ممكن يعيش عمر كامل. بالمناسبة احنا مو مسؤولين عن كل اللي يصير إنه،

هذه نقطة خلوها في بالكم، بس احنا مسؤولين عن شلون نرد عليه. مو كل استفزاز يستحق رد، ومو كل معركة تستحق انه ندخلها. مرات اكبر انتصار لك مو من ترد، وانما من تعرف شلون تتجاهل، وش وقت تطلع من دائرة مغلقة تسيء لك ما تزيدك شيء، وش وقت تحافظ على هيبتك وراحة بالك. ردة الفعل مو دليل قوة إذا كانت صياح عصبية، مع أنه مرات يفرضها المقابل علينا، بس خلونا نذكر أنه القوة الحقيقية هي من تملك نفسك وإنت قادر تنفجر. لكن تختار الحكمة، لأنه الكلمة إذا طلعت مستحيل ترجع مثل ما كانت، والاعتذار مو دائما يصلح كل الجروح. ولهذا أحبابي قبل أي رد اسألوا نفسكم، هل هذا الرد راح يحل مشكلة؟ لو راح يزيدها؟ هل راح أفتخر بي بعد يوم؟ لو راح أندم عليه؟ خلوا ردة فعلكم تعكس تربيتكم وقيمكم وأخلاقكم، مو مزاجكم المؤقت. لأنه الناس يمكن تنسى الموقف، لكن نادرا ما تنسى شلون خليتوها تعيش ذاك الموقف. وتذكروا دائما الرقي الحقيقي مو بأن تربح كل نقاش أنت وعضلاتك، لا، الرقي الحقيقي أنه تعرف شو وقت تحكي وش وقت يكون الصمت أفخم ردة فعل في حياتك.

تحياتنا إلى أخونا أبو دلة وإلى مصطفى الجبوري وإلى سليم الجعفري ومجيد الكعبي، وأيضا تحياتنا إلى الأخ جعفر حميد، كذلك تحياتنا إلى مصطفى القيصر، وأيضا تحياتنا إلى الأخ حازم محمد، تحياتنا إلى دكتور معن محافظة من الأردن، وإلى هاني الكناني، وإلى عبد الكريم الحلي، وإلى ياسر العزاوي، وإلى عموري أبو الفاروق، وإلى علي القيسي، ومبروك عمر، وسليم الجعفري طبعا، ووسام البحر، وأبو لمار، وعمر جمعة المفرجي، وإلى كل الناس الطيبة اللي اختارت أن تبدي صباحها مع بانجور. شكرا لكم أحبابي، أودعكم هسه، وإن شاء الله باكر إلنا اللقاء بعد 7:30 وبانجور جديد. لكم كل الحب مني في الميكروفون بان الموسوي، ومن المكسر وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: هي إلك اسمع وست
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد أكيد كيد كيد والربح يتضاعف يتضاعف والقد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلانات الرشيد قناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@rasheed.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بيزحام في معاناة ناس ما تعرف السوق. ما الحكي سولف ويا أحد. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
2: المواضيع الجلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي يا سلطان برنامج على الطريق. أنظركم لا ولي يتأخر.
3: أنت تسمعون الإذاعة الأفضل والأقل الأجل الرشيدة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية استهداف أربيل وسليمانية انتهاك مرفوض لسيادة العراق. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزير الكهرباء الاتفاق الموقع بأمريكا يخفض عجز الكهرباء بأكثر من الثلث، والربط مع السعودية أولوية. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التعليم عدم السماح بقبول تقديم الموظفين للدراسة الأولية المسائية أثناء التوظيف. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. قوة من المهمات الخاصة تطوق بعض الأماكن ضمن البعثة في الدورة جنوب بغداد. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد أف أم.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

منتصف النهار في بغداد. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب والشعب الأمريكي الصديق على حفاوة الاستقبال والتقدير. وجدد زيدي عزم حكومتنا على المضي بتجسيد الشراكة الاقتصادية استراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيز الثقافة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة. قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 من تموز الجاري في أعقاب الزيارة التي أجراها إلى الولايات المتحدة. وقال أن العراق سيطرح خلال زيارة رئيس الوزراء إلى إيران رؤيته بشأن ضرورة وقف الحرب، مؤكدا أن أي نقاش حول المبادرات لا سيما الجوانب الاقتصادية يتطلب أولا إنهاء التصعيد، وأن كل الأمور ممكن التحدث عنها إذا تم إنهاء الحرب. في سياق المتصل، أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية عقب العدوان العسكري الأمريكي على إيران وانتهاك واشنطن المتكرر لبنود مذكرة التفاهم على هذه الأعمال. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق علاقات راسخة واستراتيجية، وتقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وأضاف عرقجي أن إيران تؤكد احترامها المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع العراق حكومة وشعبا. نفت وزارة التربية إلغاء عطلة نصف السنة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها تنفي كتابا مزورا يخص إلغاء عطلة نصف السنة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت كتابا يتضمن قرارا لوزارة التربية بإلغاء عطلة نصف السنة في عموم المدارس. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. وقال آبادي أن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفت تنفيذها بالكامل. وأضاف: نحن أيضا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها حاليا إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: ميرسي ميرسي.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: يحفظك. انت مشو يعني

التشريعات عن القانون قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئات ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

I shouldn't have. ما أدري والله العظيم. عموما تحية لكل مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شهر، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وياي بالإخراج عمار كامل.

ليش. الكلمات هي باكر، لو جاي بالطريق، لو فت خمس دقائق. أعيدهم، كلمة باكر يعني باكر الله كريم، أو الله كريم باكر، يعني هاي تأجيل الموضوع على باكر، أو بالطريق جاي يعني بالطريق جاي، أو كلمة خمس دقائق بس انطوني خمس دقائق وسويها. أنضيف عليها كلمة هسة هماتي، يعني هسة، هاي هسة مشكلة، هاي مشكلة هسة هسة. فيا كلمة راح تلغوها من قاموس العراقيين وليش. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: يلا خلونا ناخذ اول اتصال. الو مرحبا.
1: هو وين الشتاء خليجي؟
0: هاي بعد انت شو اسمه ملك المكسر مالتكم والمخرج هذا مالتكم؟
1: بالعكس لا لا مو دي تحنا ابواب الشتاء من هسه يعني دي يطمننا
0: على اي اساس يعني. يعني مثلا احنا بيا شهر او مثلا ايش قد باقي يعني ما اعرف.
1: يجوز باكر يصير مطر
0: على اي اساس؟ على اي اساس اذا صارت باكر مطر فيعني الرطوبه عندكم فتشي. زين محمد. نعم. كلمة تلغيها من قاموس العراقي من اللي أنا قريتهن بالطريق
1: خمس دقائق
0: أو خمس دقائق. ليش اختارت خمس دقائق؟
1: عادية هي الخمس دقائق بس ربع ساعة.
0: زين
1: فأنا أشوفها هيك مجرد يعني بس كذبة هيك واحد يمشي بيها مثل ما نقول خمس دقائق وأشوف ما منها فائدة.
0: ما منها فائدة تلغيها مو من قاموس العراقي؟
1: أكيد
0: تخليها فد ربع ساعة.
1: ربع ساعة
0: تكملها 10 دقائق.
1: 10 دقائق اي بس من يقول لي 5 دقائق ونخليني مشتول هي ربع ساعة.
0: اي طيب اوكي شكرا لك نورتني.
1: تحياتي.
0: باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر سد ابوتشي. اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: ايوه هاي انت وين علاوي؟
2: اي والله يا عمي. طبعا تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الالف للياء.
0: فدول عينك شو انت من بدا كاس العالم اختفيت.
2: ام فيم الذهب هذا كاس العالم دمره.
0: اي والله ما ادري يعني
2: كل واسطات وكل خواطر.
0: ها ها ها لين الارجنتين صعدت.
2: اي والله العظيم كله
0: اي مبيوعه مثل جماعتنا. اقول لك ها مثل جماعتنا من يخسرون او يربحون مبيوعه مو هم اتحاد العرب
2: لعبه ماركتين ومصر ما مبيوعه.
0: اقول لك
2: خيتي
0: يعني هلين الارجنتين صعدت صح صار صرتوا مبيوعه وكلها واسطات فيفا بابا فيفا يا اتحاد عراقي وغير فيفا فيفا يلا فيفا لازم تسوي سلام
2: عمار
0: يعني ما يخاف.

0: يلا اوكي شو بدي اسوي لكم يلا يلا المهم اليوم راح يلعبون منا وبينا.
1: تحيات العمه كامل الذات.
0: ها
1: تحيات العمه.
0: تحيات عمار لك عمار ويا لا ويا السياره مالتك مطلع لك ما ادري شنو الصوت ما سياره البي واي دي
1: دا اسمعها دا اسمعها.
0: علاوي نورتنا اكيد كلش مشتاقين لصوتك يا رب تكون بخير دائما وابدا.
1: عزيزه ان شاء الله رحم الله
0: والديك فدوى لعينك كلمه تلغيها من القاموس العراقي.
1: انا بقولها دا صوت اطلع لها ذني
0: شلون
1: اقول لك بالقول دا اسمع عمار طلع
0: أيه هو يشوش هو انسان يعني غثيث نرجع نقول غثيث يشوش يشوش هو هيك هو هيك. كلمة تلغيها من قاموس العراقيين باتشر لو فت خمس دقائق لو بالطريق
1: باتشر المستقبل يصير أحسن.
0: لا تلغيها تلغيها علاوي نغاني لي علاوي.

0: فهمتها. ما بس بس افتهم على شنو يعني رسالتك اليوم بالبرنامج شنو؟ ما افتهم على حد الان، هل هي رساله بخصوص الجو بما انه بديت لنا بالشتاء وهاي الاشياء، هل هي بخصوص سيارات البي واي دي، هل هي بخصوص الاطفال والمناغه؟ ما افتهم رسالتك وين؟ ما عندك رساله ادري انا، هدف ماكو. يلا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا وسام.
1: هلا عبير الوالدة. هلا بيت عيونك. تحياتي تحياتي المخرج.
0: نورتنا.
1: يسلمك. أنا خاف من شيء واحد من أول.
0: قول عيني قول.
1: أنت الله يخليها صارت 11 شهر.
0: إيه.
1: أبغى تراك بعد تكبر تقي نفس شكلك عبالهم ما يصدقون أنت أمها.
0: أي يا بي يا بوي.
1: يعني لازم شو بيت حال ترى.
0: يا
1: بوي. بعد كم سنة حتكبر يا بنية إن شاء الله خير وسلامة أمها نفس الشكل تبصو. ما يصدقون هاي أم هاي مثلاً.
0: كلام هذا شو تعلم؟ تعلم.
1: لا لازم دائماً هوياتكم وبجيبكم يعني.
0: إيه حتى نضمن.
2: عشرة بالي. عشرة بالي. بالي بعشرة بالي.
1: والله كنا خبرت تذكرت المنشور ناشرته وقلت لك يا ترى على بالي يعني.
0: بدون عينك.
3: الحلال اهو انزل الحلال اهو الحبايبه اهو الكشف الحبايبه اهو العفش بتاعها اهو العفش بتاعها اهو
4: العفش بتاعها
3: اهو العفش بتاعها اهو العفش بتاعها
1: كلامك جدا عادي.
0: عمي غار غار رجال كبير
1: ما ادري بعد عين يعرف بعد.
0: يلا وسام شنو الكلمه اللي تلغيها من قاموس العراقي من اللي ذكرتها الان وليش؟
5: قضاء وقدر يا جماعة وبنتعلم كل غلطاتنا بنتعلم منها. So I don't care يا باب.
1: يلا
0: باتشر يعني باتشر أسويها أو الله كريم باتشر أو بالطريق أو خمس دقائق
1: ولو هن كلهن مزوجاتني بس
0: وحدة
1: هاي الأولى طبعا
0: اللي هي باتشر الله كريم باتشر
1: الله كريم انا اعتبرها اللي يقول لي اياها هيك الاغلبيه طبعا يعني معناها شبه ان شاء الله يعني ان شاء الله نقول انساها ما
0: ايه
1: ما
0: اقرا عليها الفاتحه اللي قلتها زين
1: ما اعرف انا هي اعتقادي من اسمها الكلمه صراحه من يوم هاي الاشخاص هي افسرها ببالي
0: زين وسام انت ما تستخدمها يعني من تريد تطنش على فت سالفه او تريد يعني تسحب السالفه بعيد
1: ايه انا احكيت الصراحه لا انا هم اعتري بس مو يعني مو دائما و وايد فيها لا يعني القله القليله اوكي اغلس او اطنش او هيك شيء بس الاغلبيه لا صدق من اقول لهم الله كريم لا صدق انه اقرب وقت اسويها لهم ليش اتعاجب؟ من البدايه اقول لهم لا هاي الشغله الغوها او ما تصير او ما اقدر او هيك شيء ليش اخلي المقابل يتامن وينتظرني
0: وباي باي. طيب تحياتي لك وسام اكيد نورتني اتمنى لك يوم حلو هلا والله باي باي عيوني انت
3: ارتاحيتي ارتاحيتي من وقفت بي على غفله

0: بعيد عن الله. يلا الو. اهلا، مساء الخير.
1: مساء الجمال عليك.
0: اهلا مصطفى،
1: تحياتي لحضرتك وتحياتي اكيد للحبيب ابو علان ورد النور اليوم من الاخراج.
0: شكرا، كل التحيه لك.
1: كل المستمعين ان شاء الله بخير والمتابعين اكيد حيهم.
0: مساء ورد، يلا احكي لي يا كلمه تلغيها من قاموس العراقيين وليش؟
1: والله الغي من هسه شويه وجايك، يعني هسه خمس دقائق انا جايك بالطريق، هاي الامور التفاصيل ابوز منها كل شيء هوايه، يعني لا هو يصارحني ويقول لي انا بعدني ما طالع من البيت، ولا هو قايل يابا انا بعدني ما مبدل وجايك، يقول لي هسه هاي خمس دقائق راح اوصل، هاي ايش بدي دقيقتين يعني انا يمك
0: زين،
1: انا بفلان مكان وصلت وهاي وهو ادري يجوز حتى البيت بعد ما طالع.
0: فكلمة خمس دقائق
1: كل شيء عاني منها يعني ويا اصدقائي بصراحه، كل طلعه كل هاي اكو بهم يتاخرون.
0: زين انت ما تستخدمها يعني انت؟
1: انا لا استخدم هاي، ما ان شاء الله الله كريم.
0: حلو.
1: اي انا احكي لك اياها بصراحه، ما اشوف اني مختارتها.
0: زين.
1: اي بس هاي يعني انا شويه لقيت لها حل مال الاصدقاء، شو اسوي مثلا؟ اذا كنا نريد نطلع بالسته قول لهم بالخمسه احنا كلنا ملتمين بفلان بكان.
0: يعني انت بالسته قصدك، يعني تعطيهم موعد قبل ساعه.
1: اي والله يعني
0: مو هي هم يعني هم تفيد وياهم، هم تفيد وياهم، هم يجوك بالخمسه يعني.
1: لا لا اي خليه يجي خمسة ونص ستة الاربع هني يعني.
0: بس مستفر. انت بداخلك بضميرك راضي انه انت اصلا عيني
1: انا السالفة قمت عاملهم معاملة المرة من اقول لها
0: سويت
1: عندي طلعة الفتبوكان بالسبعة اذا اطلع اقول لها بالستة احنا نطلع من البيت
0: سوى تاكل المره سيمك عليك المره. لا اله الا الله.
1: اي مو حل... مو ادري بيه انتوا انت تسخرون شلون القلب.
0: لا اله الا الله.
1: ساعه مقابلين المرايه شكو ما تقولوا لي الخاطر والكعبه.
0: طيب اوكي مصطفى تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا نورتني، باي باي. اتصال اخر. كيف يعني؟ يلا اعطيني اتصال.
2: السمكه لما نطلعها من المي شنو يصير بيها؟
3: اشقوها.
4: أنا أريد أوجه رسالة باللغة الإنجليزية. Why everybody in
2: Iran؟
0: Why؟ يلا عندنا اتصال. ألو. ألو.
5: ألو.
0: ألو.
5: ألو.
0: ألو. اتفضل عزيزي تعال هوا من وياي.
5: وياك أحمد.
0: أحمد حياك يا أحمد نورتنا عزيزي. يلا احمد انت اعتقد اول مره تتصل يعني من هاي وياك؟
5: لا متصل عليك قبل بس متقطع
0: الصراحه. اهلا وسهلا. طيب يلا قل لي شنو الكلمه اللي تلغيها من قاموس العراقيين اللي انا ذكرتهن باكر؟ فد خمس دقائق بالطريق.
5: لا انت وين؟
0: ها هاي تختارت وحدك. زين انت وين تلغيها؟
5: هاي تلغيها من القاموس.
0: ليش؟
5: شنو ما ادري ليش
0: ليش
5: ترعوها يعني واحد يقول له انت وين؟
0: غير للاطمئنان. غير للاطمئنان.
5: يعني واحد مثلا انت وين؟ يعني شو لك انت دخل انا وين؟
0: اي
5: يعني هو ما له دخل
0: بنات. هي المشكله حتى اذا انت ما طالع بالبيت هم يستخدموه مثلا يصيحوا لك بالبيت وتقول ها انت وين؟ يعني تحس قصر شعشوع عندنا كلنا غرفتين ثلاثه. انت وين؟
5: اي لا من قول لي انت وين؟ اي ابغى اخذ مصطلح افضل.
0: زين.
5: انا شوكتنا الشباب تجي متوفر اليوم يعني مال انت وين؟
0: يعني جيبي ايه ها قصدك تخليك بحيره هسه تقول انت وين ما تعرف شنو الموضوع ما تقول يعني انت وين بالضبط خاف يعني فشي يفوتك او سالفه تفوتك
5: سبحان الله من واحد يقول لك انت وين تقوم تكذب
0: لا اراديا اي
5: انت تقولين انت وين حق اللي تشوف مكان انا مو بالمكان نفسه.
0: طيب اسالك سؤال، في يوم من الايام حصل وياك موقف يعني قال لك احد انت وين انطيت غير مكان وانت بمكان معين وشافك مثلا او لقفك يعني او عرف شنو؟
5: لا النوباتي خابروني الصبح انت ايه؟ وين انا توني قاعد.
0: زين
5: زين صوتي مال واحد سوا قاعد بعد ما طالع من البيت
0: ايه؟
5: اقول لهم مثلا بالطريق.
0: زين
5: او ما اللوكيشن نوبات شغله هذا من زمان.
0: طيب انا يعني كل اشكر اتصالك احمد نورتنا عزيزي
5: ان شاء الله.
0: شكرا. بس انت ما قلت ان احمد ما قلت ان انت وين هسه؟
5: لا بالسياره.
0: طيب تحياتي لك اكيد انا كل شاكره اتصالك نورتنا شكرا. الكلمه اللي ما احبها انا بالنسبه لي بالطريق.
5: اي
0: يعني مثلا واحد جاي مثلا من هاي طبعا اهلي دائما يسوون من جايين بغير مكان او من غير محافظه ودائما يقول لي مثلا اقول لهم وين انتم بالطريق يا بدري غير بالطريق طبعا بس وين يعني انطوني نقطه اللي انتم بها حاليا اما بالطريق لو على السريع مثلا هذا كان طريق سريع يعني. ما احب هاي الكلمه ما احبها هاي الكلمه يلا عندنا اتصال اغنيه نعزل نختم شو سويت بيع الارقام يلا ارقام هواتفنا اكيد جاهزه لكم 0780211115 و0780211617 اسيا سيل 0770211115

إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم اللي يقول كلمة تلغوها من قاموس العراقيين. انطيتكم كلمات ممكن إنه نستخدمها هواي أو نسمعها من قبل الآخرين بس هي كلش مزعجة، تحسون إنه نستخدمها يعني من باب التغليس التسليك اللي ما أريد يعني نعطي إجابة صريحة، اللي هي كلمة باكر الله كريم أو كلمة بالطريق أو خمس دقائق. تمام، أرقامنا 0780211415 و0780216117 آسيا سيل 0770114115. شكراً.

0: يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء.
0: هلا مساء الورد.
1: مساء العافيه والنور عليك على المخرج خالد جميع المستمعين.
0: شكرا محمد، شو اخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله.
1: الله يخليك.
0: يلا محمد قل لي. يا كل ما راح تلغيها.
1: لا تفرحيني.
0: اي
1: قبل لو بالكهرباء.
0: اي
1: قبل عمي عليك الله شويه ولا ساعه.
0: اسكت عمي اسكت، انا طلعت من بيتنا كهرباء ماكو
1: ساعه ولا طلعونا
0: المولدعات الوطنيه ماكو، يعني ما
2: نفاثاتي في العقد.
0: اي
2: ومن شر حاسد اذا حسد.
0: اي والله ماكو، يعني بس على بالي بس احنا. تحياتنا لك.
1: الله دمرونا. الله بس نقولهم حسبي الله في عليكم.
0: احنا شلون تحسون يعني شلون تحسون بلذة الصيف؟ تردون كهرباء موجودة، شلون تحسون بلذة الصيف؟ يعني انتم ما تفكروا.
1: يعني احنا صورنا احنا مو خوش.
0: يعني شلون تعيشون لذة الصيف، اجواء الصيف؟
1: تونا
0: عافية. يعني متى رقم كهرباء موجود 24 ساعة؟ لا اله الا الله، استغفر الله. محمد شنو الكلمة اللي تلغيها من قاموس العراقيين؟ بالطريق.
1: ثلاث كلمات بالطريق.
0: بالطريق.
1: دقائق.
0: والله كريم باكر.
1: الله كريم باكر هاي مال تغليفة تفليكة.
0: زين.
1: اي. بس هاي الثانية أنا استعملها ما أذكر يعني.
0: يا هي خمس دقائق؟
1: لا بالطريق.
0: ها بالطريق، اوكي اللي ما تنطي يعني باعتبار يعني ما تنطي يعني. يعني معلومات امنيه ما تنطي وين بالضبط، بالطريق وخلص.
1: المشكله يخافوني.
0: مشكله.
1: انت مو قلت لي بعد ربع ساعه يمك، انت وين؟
0: ايه
1: قريب على البيت.
0: ايه معلومات امنيه مو اقول لك، معلومات امنيه هاي.
1: ايه انا سته ماكو ورا ربع ساعه، معود والله صار الطريق ترى ساعتين.
0: زين.
1: ومع العمر الطريق كله 10 دقائق. من طيب. ناصر يمك ولادي ترى شنو انت خاف؟ لا حيصير. بس هي امانه يعني احنا نستعمل احيانا شلون تقول عمود شويه شلون نقول نخليه
0: حتى ما يلح عليك بالضبط او ما يقول لك انه مثلا يلا وتعالى. انا بالنسبه لي يعني قلت لك هذا الموضوع هم يضوجني ما بالطريق، بس قوم شو استخدم، ما اقول انتو وين، اقول دزول الموقع المباشر حتى انا اتابع عليه من بعد
1: شوي. لا احنا بعد ما وصلنا هالمرحله.
0: لا لا ضروري ضروري توصلون.
1: انت مدرسه على دور كم
0: طيب تحياتي لك محمد، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله، باي باي. شكرا لك.
3: شنو تشلي
0: انت؟ شنو انت هسه خايفتين يعني يعني علي؟
4: كنا مرتاحين، نفوط اكو، مي اكو، كهرباء خير من الله. الكهرباء ايش يسوي بالكهرباء؟ تنتج. شو يسوي بالمواطن؟ واحد يجيب موت نفسي. مي شو يسوي؟ مي ملوث دائما، يسوي شغلات بالكليه والتهاب مجاري. ليش واحد يسوي ذن الشغلات النفسي؟
0: عمي ما ادري والله شو اقول. بالطلعه بس خلينا نخلص برنامج. يلا اتصال. الو بالطلعه.
5: الو
0: الو هلا عبودي.
5: ازيك يا عبود؟
0: هلا والله، شلونك؟
5: شلونك فين؟
0: نورتنا.
5: ارسلك يا عبود.
0: اي عبودي
5: الكلمة مال خمس دقائق.
0: مال خمس دقائق تلغيها ليش؟
5: حتى مال واحد يجي
0: ما واحد عجوزي. ها اوكي. مستفزة تحسها، مستفزة يعني ما لها.
5: ايوه
0: طيب تحس انه اللي يستخدمها انسان عجوزي ما عنده خلق ما بي حيل وهي السوالف يعني. اي
5: اي
0: طيب اوكي. انا اشكرك عبودي، ما اريد اتعبك اكثر، نورتني اكيد. شكرا عيوني انت. باي باي.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: والله خلف الله علينا صوت البدر. والله من يعرف الاغنيه العراقيه؟ والله العظيم هاي الالحان شوف اكو مرات اغاني نحكي عليها بال 2010 2011 يقول شنو هالاغاني. والله هسه احلى من هاي الاغاني اللي تطلع عليها.
0: وهي بعد بعديها كل جيل كل جيل. واحنا هسه همات يعني من بعد يعني مثلا نكبر اكثر او مثلا احنا هسه اذا نسمع الاغاني القديمه كلش هواي من كنا نشوفهم او نشوف طريقه الفيديو كليب نقلد عليه. اوكي نقول هذا شنو شنو هاي الطريقه وكذا. بس هي لا بزمنهم كانت حلوه. هسه احنا نفس الحاجه نقلد على اللي موجود ونقول لا القديم احلى. اللي ورانا الجيل اللي ورانا راح يقول هاي شنو. فهمت شنو قصدي؟ يعني هو بعد كل واحد والجيل والناس اللي تريده. عافيه عافيه شكرا. هي هاي هو ده هو ده هو ده هاي ادلغيها هاي الكلمه هاي هاي الكلمه ادلغيها ذكرتني بها ما محلك هذا محلك انا ادلغيها هاي
1: ليش
0: هاي هاي مزعج مستفزه انا استفزيت.
1: لا بالعكس هاي استعملوها يعني اغلبيه المحلات. لا
0: هو هي هاي ما اريدها. اي هاي هاي الجمله ما اريدها يعني ما اريدها.
1: يلا هاي
0: تلغيها. اي والله شيلها شويه.
1: شنو الاماكن اللي تزورها مال المحلات حتى قل لهم؟
0: لا مو الا محلات انا احكي بالتعامل الطبيعي. هسه شوف انا احكيك مثلا قلت لك يعني باب المزح احنا نقولها طبعا يعني احنا ما نقولها هسه تبي حكيت باب المزح. بس هي يعني احسها ما ادري مغثه مغثه يا اخي مغثه هسه انغثه
1: ما اعرف في اذواق. بس انا احسها عاديه يعني من باب انه يعني طمعك اكثر وهيك شيء حتى ترجع يعني ترجع على النوم.
0: لا لا انغثت انا اصلا بعد
1: هو اذا كانوا يمسحون ما يخلوك الطب يا محلك يا هاي.
0: اصلا بعد ما خابرك يلا دروح.
1: اي ما ولا
0: طيب يلا قولي شنو الكلمه اللي انت تلغيها من قاموس العراقيين يعني لو كان لك يعني مثلا قدره على الغاء هذه الكلمه اللي هي الله كريم باكر لو بالطريق لو خمس دقائق.
1: خمس دقائق
0: ليش؟
1: شوفي اكثر عبارتين شذب في العالم هي هاي وميد ان تشاينا.
0: قوية هاي حبيت.
1: اي لا لا يعني ما خمس دقائق ويمك وبعد نايم.
0: حلوة هاي مال ميد ان تشاينا.
1: انا مرة خابرتني كانت تقول لي ها انت وين؟ يعني رايح على دا اخذها من البيت خط كان عندي فخابرتني قالت لي انت وين؟ قلت لها انا جاي شو دقيقتين انا يمك
0: دقيقتين.
1: وهي طالبه بالخط كان يقول لي هاي النظره المستقبليه اللي عندكم شنو؟ يعني ترى بعدك انت مواصل ليش كل اهل الخطوط هيك؟ هاي النظره المستقبليه انت بعدك والله صار حادث قدامك يعني اوكي صار حادث صار حادث.
0: والله العظيم حبيتها النظره المقصود شنو هاي النظره المستقبليه عندكم السريعه عندكم سريعه يعني النظره المستقبليه صدق والله.
1: لا مو مثلا السائق يعرف الطريق مثلا ايش قد يوصل وين فانت ما تقول له خمس دقائق اضربها في خمسه اقل شيء
0: زين. طيب نورتني اكيد على كل شاكره اتصال شكرا محلك هذا عين انا
1: وسهلا.
0: اوه شفت شكرا لك اكيد نورتني باي باي.
2: والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه
0: أحلى
2: الليله
0: أحلى
2: نتمنى
0: أحلى
2: لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.
0: كانت العالم تنبض 12 بعد ماكو تلفزيون 12 طلع لك الوشه وش يمكن عمار من ذاك الوقت ويشتغل في القناة يسوش كنت تسوش يدري ايه تخيل وش قد قديم

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: مشاهدينا الكرام، أما الآن تبدأ فترة أحبتنا الأطفال والتي تتضمن برنامج نادي هلا هوب. أنت على القناة.
1: خبل هذا البرنامج والله، وأنا كنت من محبيه ورايحة حتى أكثر من مرة على فكرة يعني، وكانت يعني الناس اللي تروح للهلا هوب وتحضر هذول الناس اللي يعني يعني يجنن. وشاءت الصدف أكيد. تحياتنا هيجي تحية كبيرة وجميلة جدا إلى وليد حبوش. لا دقة بس أنت من طلع في الشيء قبل تحكي عنا نعلق له هيجي عبرة يعني، والله عجيب هذا الرجال. لا ما عبرة. المهم فكان كلش برنامج. أنت ملحق ملحق عليه أنت كبير أنت قبله مو قبله. لا شنو ليش ما خاف خبر في لاحظ

0: حلوة يا أصفف. أصفف شعره ولقيت شيبتين، قلت عمار والله العظيم والله والله والله مو شقة، والله العظيم جبت يعني قلت عمار، هاي شيبتين عمار.
1: طعميني بيسك بالطعمي لقمة كلاكيت.
2: إعلان بيسك 10 مرة أكشن.
3: طعميني بيسك.
4: لا لا
3: طعميني بيسك.
4: ها ها
3: طعميني بيسك. ليش؟
4: إن أكلتها كلها.
0: يلا ويانا أمير. ألو. عرفت إنه فاصل. ألو. صراحة أمير. ألو ألو. ألو. راح. وينه؟ وينه؟ حبيبي.
5: خرب إن عمار.
0: ها ها ها. مرحبا. شلون كنت على الهواء؟
5: تعبير جميل.
0: هلا والله.
5: شلونك؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
5: والله مسوي كتم يعني شو بيه هذا؟ لك والله مسوي اجواب القران يذكرني ببيع علاوي.
0: والله والله مو قلت قبل شويه والله يا امير والله شاهد عليه دا يعني دا اسوي شعري وهيك شيء قدام راي لقيت شيبتين قلت عمار كامل والله.
5: والله كان مزاجي معكر.
0: ايه
5: خوش مسوي اجواء خليه يفيدنا.
0: يلا
5: احسن من الماكوي بالقران.
0: طيب اموري شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
5: عبير الجميله والله هسه طلعت بالسياره ستوني.
0: ايه
5: ولقيتكم شغلين هاي مال عاصف حبيبتي غير حلوه الاغنيه هاي.
0: ايه
5: يعني رجعتنا صدق من كانت ب 12
0: ماكو تلفزيون بعد. الحركات مالتكم الى النوم ماكو كان قبل.
5: أي أيه. والله بالله احسن بالقران التليفون ما يخلينا القتال ويا نفسي يلا نام.
0: يعني تخيلوا لو ب 12 مثلا نرجع على القديم وموجود. أيه. هذا هسه كأس العالم ولعباتهم كلها بثلاثة الفجر والأربعة الفجر
5: والكرة تنعلس.
0: ماكو مثل ما كانوا يتابعون كلش هواية لانه الموضوع يعني المهم. امير شنو الكلمة اللي تلغيها من قاموس العراقيين لو كان عندك القدرة؟
5: شلون ست؟
0: كلمة تلغيها من قاموس العراقيين. انا انطيت 3 كلمات. باكر يعني الله كريم باكر بالطريق. أيه. 5 دقائق
5: باكر الله كريم يعني يعني احترامات الرب العالمين الغي مال الله كريم.
0: لا مو الله كريم انا قلتها جمله باكر الله كريم يعني هي سويه او. أيه بالطريق او 5 دقائق.
5: انا هسه لا واحد تشرب عليه ولا صار الله كريم دلل
0: زين
5: لانه ما يصدق فاثبت له باسم رب العالمين فالغيه حرام لان يعني اخذ ذنب احنا بغنى عنه
0: زين
5: الغيه.
0: فلو كان عندك القدرة على إلغاء هذه الكلمة من قاموس العراقي راح تلغيها هاي.
5: اي والله تلغي. تدرين هم برك لهم ملغيه عندهم ماكو شيء.
0: اي
5: والله
0: زين. اي والله زين. اي والله
5: تحياتنا طيب. لك والعمار كامل.
0: شكرا تمام. امير نورتنا
5: يعني
0: عيوني هلو. انت باي باي. هلا والله باي. يلا شو راح تسمعنا؟ يلا بس ادمشي الوقت يا ربي يلا.

0: يلا اخر اتصال بحلقه اليوم. الو. زين ليش؟
1: مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. ازاد انت شلونك؟
1: اخبارك؟
0: الحمد لله. يلا ازاد قل لي شنو الكلمة اللي ممكن انك انت تلغيها من قاموس العراقيين؟ انطيت كلمة باكر بالطريق خمس دقائق.
1: خمس دقائق.
0: ليش؟
1: يعني لو اصلي لو ما اصلي يا مثلا نص ساعة.
0: ايه؟
1: انا خمس دقائق يمت هو اصلا ما يصلي بعد ساعة ثانية.
0: زين.
1: ايه خمس دقائق لا.
0: خمس
1: دقائق.
0: اوكي. اه يا عم ولا يهمك راح نشيلها.
1: واريد بسمع بسمية بنزح معلك.
0: بسمية هاشج باع حتى مستمعين ذوقه مختلف. عمار تسمع بالعالم انت. تسمع شو يريد يسمع؟ بسمية.
1: انت
0: شو سويت بالعالم؟ ما تقول لي سويت. والله العظيم ما ادري ما ادري. المفروض الاعلام رسالة للمجتمع. عمار دمره دمره دمره والله العظيم. طيب تحياتي لك اكيد ازاد. انا كلش اشكر اتصالك
1: ووردنا.
0: شكرا
1: ازاد.
0: الله الله يا رب. انا غير واقفه بعين الزاد والملح والعشره. انا هسه اقدر بتليفون. ايه يلا ايش قد تريد؟ ثلاثة شهور كافيات.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقشي لفؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
2: خلي عينك على الطريق لسه الطريق.
3: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب وللشعب الأمريكي الصديق على حفاوة الاستقبال والتقدير. وجدد الزيدي عزم حكومتنا على المضي بتجسيد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيز الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقة الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة. قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 من تموز الجاري في أعقاب الزيارة التي أجراها إلى الولايات المتحدة. وقال إن العراق سيطرح خلال زيارة رئيس الوزراء إلى إيران رؤيته بشأن ضرورة وقف الحرب، مؤكدا أن أي نقاش حول المبادرات لا سيما الجوانب الاقتصادية يتطلب أولا إنهاء التصعيد، وأن كل الأمور ممكن التحدث عنها إذا تم إنهاء الحرب. في سياق متصل، أفادت وكالة التسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية عقب العدوان العسكري الأمريكي على إيران وانتهاك واشنطن المتكرر لبنود مذكرة تفاهم إسلام آباد ورد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الأعمال العدوانية. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق علاقات راسخة واستراتيجية وتقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وأضاف عرقجي أن إيران تؤكد احترامها المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع العراق حكومة وشعبا. نفت وزارة التربية إلغاء عطلة نصف السنة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها تنفي كتابا مزورا يخص إلغاء عطلة نصف السنة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت كتابا يتضمن قرارا لوزارة التربية بإلغاء عطلة نصف السنة في عموم المدارس. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. وقال آبادي أن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفت تنفيذها بالكامل. وأضاف: نحن أيضا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها حاليا إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم اليوم احد يا صح اليوم البارحة شفت حقيقة احد الاعلانات الحلوة واللي حقيقة يمكن يعني شفتي لانه بيها لاول مرة هدف جميل. طبعا الاعلان مو عراقي، مستحيل العراقي لازم صياح وعياط وهوسه وما ادري شنو، او تطلع وحدة مثلا تعلن عن جسمي العفو عن شيء معين. المهم الاعلان هو لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو قاعد على مصطبة فوق جلوب، وقاعد بصفه كريستيانو رونالدو من كان صغير، فيدور حوار بينهم بينه وبين نسخته اللي هي من كان طفل. بس كريستيانو بهذا الاعلان حسيته لانه ما كان يمثل، كان يعني يحكي واقع. فيسال هو كريستيانو رونالدو، يسال او هذا هو يسال نسخته، قال له انت شنو تلعب طوبه؟ قال له يعني العب طوبه. قال حققت ها؟ قال له ف منو يدربك؟ شلون تدرب تبذل؟ قال له انا والله بذل جهد كبير كلش وانا اريد اصير مشهور. قال ليش تريد تصير مشهور؟ قال اريد اصير مشهور حتى اساعد امي لين تداوم تشتغل ببيتين، ابوي يطلع الصبح واختي طلعت من المدرسه. فكريستيانو رونالدو او رونالدو خلينا نقول رونالدو كان يحاور نفسه بطريقه انه الى اين وصل وماذا كان يطمح عندما كان طفلا او صغيرا. فاجى في بالي هذا السؤال الى انه انا اليوم اذا او اني او انت او انتي اذا قعدنا على مصطبه واحده بيني او اني الان مع نسختي واني طفل، ما راح اقول لك تعال احكي لي الحوار او احكي لي الحوار انت، اقول لك لا، اريد اعرف او سؤالي يقول اذا قعدت شنو راح تقول له؟ هل حققت الحلم اللي كنت انت صغير تريده؟ هل وصلت الى ما كنت تفكر به؟ او شنو النصيحه راح تنطيها لهذا الصغير بحيث انت راح تستفاد منها من تكبر؟ فلسفي الموضوع كلش، فلسفي الموضوع كلش، يعني راد له شوي عقول راجحه. اعيد السؤال، سؤال يقول اذا قعدت ويا نسختك او نسختك الطفل، اولا شنو النصيحه راح تقول له عليها بحيث انت تستفاد منها من الكبر؟ وهل ما كنت تحلم به انت صغير بهذا العمر سويته من انت كبرت؟ ويعني انت يمكن اذا نبرز سؤالين بعدين راح يمكن اسال بعد اسئله اهميه. المهم لا اريد اسهاب اختصارات بالاجابه حتى نفتح مساحه اكبر للناس، بس تخيل انت تقعد بصف نسختك وانت جيد. يلا خلينا نسمع الاعلان اللي صار هو مال كريستيانو.
1: Thanks.
2: They're cold.
1: They're always cold.
2: You're not from here.
1: I was. Long time ago.
2: My dad says I practice too much.
0: Does
2: he? He says I'll wear out my shoes and we can't buy more.
0: Are
2: you okay?
1: Why?
2: You've got a face like you lost something big.
1: The last big thing.
2: Was it your fault?
1: I've been trying to answer that for a while.
2: Then it was. You'd know by now if it was.
1: Can I ask you something?
2: Sure.
1: What do you want to be?
2: Famous footballer.
1: Why?
2: Mom works two houses. My dad works nights. My sisters left school to work. They all stopped so I could keep going. So I'm going to take them out. All of them. Out of here. What did you want to be?
1: Exactly that.
2: Did you get it?
0: Hey!
2: You never said. Did you make it? Did you become what you wanted to be?
0: لما قلت فيه وصلت لله.

0: نسختك عندما كنت طفلا او نسختك عندما كنت صغيرا. فاريد كلكم تتخيلون انه هاي هذا الحوار راح يصير بينك وبينه، راح فتجاوب على سؤالين. الاول، شنو النصيحه تنصحها لنفسك من انت صغير حتى تستفاد منها من انت كبير؟ والثانيه، هل وصلت الى ما كنت تطمح له من انت صغير؟ طبعا لا تقول لي احلامك، لا، هسه هذا يحكي عن طموح. يقول انا اتمنى انه اصير لاعب كره قدم مشهور حتى اساعد امي وابويا واختي طالعه من المدرسه بسبب انه يعني الوضع المادي. واليوم كريستيانو رونالدو يملك يعني كولكشن من السيارات الفارهه جدا، وتصل تقريبا اسعارها الى اكثر من 25 مليون دولار، عنده طياره ب 18 مليون دولار، يعني فالرقم شويه. فبالتالي يعني عنده هوايه، مثلا يملك هو النسخه الوحيده من بوغاتي اللي بيعت خلال 4 ساعات واشتراها رونالدو. يعني اذا وين كان هو يحكي عن حذاء الذي سيمزق بسبب التمرين، وين الان؟ هيك يعني خلايا. اذا هذا هو سؤال حلقتنا من الطريق. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة رشيد.
0: يا اهلا وسهلا
1: المهندس ادم،
0: اهلا بك.
1: طبعا حلوه الفكره وفكره الطرح. انت رجع كده عالم الفانتازيا، عالم الخيال، وكلنا نمر بيها، خاصه اللي تجاوز اعمارهم 40 سنه.
0: صحيح.
1: اكيد بهالحاله انت لازم يجب ان تحقق الاحلام اللي تجي تعلم بيها. زين، اذا اريد احكي ويا الصغير،
0: اي ادم يعني الصغير،
1: ادم الصغير،
0: اي
1: اقول له لا تستعجل، صوت القصف والحروب والتهجير والحصار هاي كلها راح تخلص من عند الحرمان.
0: زين،
1: راح يجي ايام تستمتع، يجي ايام انت تحس بالدلال، تجيك ايام انت تحس بالغنى. راح تصير مهندس ناجح.
0: هو راح يقول لك انا اريد اصير مهندس، لو ما راح يقول
1: هو يقول انا اريد اصير لاعب طوبه.
0: ها،
1: حلم كل طب الاعماق.
0: اوكي، اذا ممكن تعطي نصيحه لا حاول تصير مهندس. يلا راح تبدا
1: تصير مصر راح طوبة، لا تصير نجم، ولكن راح تصير إنسان أفضل.
0: أيه.
1: من اللي أنت تحلم بيها. راح تصير إنسان ناجح بالمجتمع.
0: طيب.
1: محترم. وتكسب احترام الجميع.
0: تمام.
1: وتحقق أغلب أحلامك.
0: حلو، أوكي.
1: أي.
0: تمام، خوش نصيحة.
1: أي نعم.
0: جيد. طيب تحياتي لك وانا ممنون، شكرا جزيلا لاتصالك. على مرحبا. حلو اول حوار جيد. يعني شوفوا هنا السالفه اللي انه في بعض الاحيان قد يكون عندك انت حلم وطموح وانت تستمر به، توقع في مطب او يصير عندك خطا معين، كان ممكن تستغل الوقت بجانب معين اخر وتبدا اكثر، او تختزل الوقت مثلا. طيب حلوه، عندنا اتصال. يلا

0: طبعا اصلا ما قلت لكم الارقام حتى تقدر تشاركت على سؤال حلقتنا لهذا اليوم. الارقام هي 0780211115 و0780211117. بامكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0701114115. سؤال حلقة اليوم يقول: في حال التقيت بنسخة الطفل منك أو نسختك عندما كنت طفلا، شنو النصيحة اللي راح تقول لي عليها حتى يستفاد منها من يكبر؟ وشنو الإنجاز اللي كنت تحلم به أو اللي سويته أنت وأنت فخور به وياه؟ هذا السؤال. وأنا حكيت لأنه هذا الحوار اللي يكون دائما على قولت يعني آدم قال، لأنه مهندس آدم هو حوار فانتازي، أعتقد إحنا بحاجة إلى دائما نسوي هذا الحوار ويا نفسنا. فلذلك هذا هو سؤال حلقتنا اليوم، وأتمنى من عندكم أن تتخيلون هاي الفكرة وتجاوبوني. قاعد أنت على مصطبة في مكان لطيف جميل وقاعد بصفك نسختك وأنت صغير عمر 10 سنين 8 سنين، يعني هذا هو هذا العمر اللي يصير مثلا مرات اللي أنت تبدي ترسم أحلامك اللي أنت تريدها على بساطة فكرك ومحدوديته، لأن أنت ما راح تكون بالوعي اللي أنت عليه هسه، ولا أنت حتكوني بالوعي اللي أنت عليه هسه. بس إذا التقيتي بيها إيش راح تقولي لها؟ شنو النصيحة اللي تقوليها بحيث تستفادي منها بالكبر؟ يعني مثلا مهندس هذا قال لا عوف الطوبة وخليك مركز ممكن بالهندسة مثلا، ممكن تغير الأفكار. طيب ناخذ اتصال ويانا. ألو
1: يا بألو.
0: يا أهلا،
1: لونكم عيني،
0: شلون الأخبار؟
1: هذا المخرج اللي سوى هذا اللقاء مع كريستيانو رونالدو منين جاب هاي الفكرة؟
0: خبل
1: كلش حلوة، عيوني أنا غارقت من شفتها.
0: اي والله
1: أول بعض
0: اي هو اي انتشرت هي
1: والله بالسلاطين. أقول له الآني تغير
0: اي شتطي أول مرة نصيحة؟
1: نصيحة لا تصدق باللي حولك، اللي كان المجتمع اللي حولنا كنا كلش مصدقين بيهم وماخذينهم اللي يقول بالعين الكبيرة.
0: طيب
1: وفلان ومدري شنو
0: حتقول له بالأسماء؟
1: بالأسماء
0: اي
1: وبالتسلسل.
0: طيب
1: لأن مع الأسف من كبرنا خبلونا.
0: تمام
1: صح احنا صح هسه احنا انه وضعنا الحمد لله ألف الحمد لله والشكر بس كنا منتظرين من عندهم، شايف هذا الدافع اللي يدفعك الخطوة عفوا الألف ميل تبدي بخطوة. احنا لو جاءنا هذا الدافع نوصل 500 ميل، يعني بعدنا 500 للألف.
0: طيب
1: حس احنا بعدنا بالبداية، بعدنا 2-3 بالألف عرفت؟ فهذول خذلونا بهاي الشغلة.
0: طيب اوكي
1: أقول له يا بفلان وفلان طلعهم من عينك.
0: طيب
1: ولا تأخذهم بالعين الكبيرة. اي لأن ما
0: هسه هاي النصيحة شنو هاي شنو ممكن يعني شنو كان هو يطمح له وما صار من من من
1: كان يطمح
0: طموح هدف بالحياة؟
1: اي كان موضوع دراسة شوية، كان يطمح انه يصير لو طيار ولا بالبحرية.
0: طيب
1: كان في المطار لا طيار ولا بحرية.
0: ممكن تنصحها تقول له عوف ذني لو تقول له اصر عليهن؟
1: اي انا يعني كان حيل مصر بالبداية، انصح اقول له عوف ذني ويعني يلتزم بشيء يفيده هذا الوقت غير شيء يفيده، انه كان المفروض يلتجئ الأبسط شيء بالمجال الطبي.
0: نعم
1: كان كل شيء، لأن وقته خلاه بين شغل بين وبين دراسة ما قدر يجي من الثينات من صورة صحيحة.
0: طيب
1: كلب بشغل بسيط كلب بدراسة بسيطة، لا لو مكلب بالدراسة كان صار غير هذا.
0: حلو.
1: هذا اللي موجود حقا.
0: حلو حلو. طيب بسيمة حبيبي أنا ممنون منك.
1: والإنجاز الاكتمال قلنا الإنجاز إنه هسه اللي أنا بيه أحكي لها الحمد لله وشكر مستقر بحياته وأسرته من أروع الأسر.
0: أوكي.
1: يعني كان دفتر صغيرة أو أكرت أهلي الدرجة يعني مثل البلال أخوتي أمي عدم هنا طبعاً
0: يعني. طبعاً إيه وأول شيء أقول لك يدير بالك
1: إيه كان يعني الحمد لله أذكر اللي يفتخر بهاي الأسرة اللي هو
0: طيب
1: تحياتي للجميع
0: تحياتي لك حبيبي
1: إن شاء الله بصلاطين
0: تسلم شكراً باي باي هلا بك مع السلامة شنو أقول لي

يعني شوفوا هي اعتقد شويه صعبه انه انت تقعد وين نسختك من انت طفل. تخيل انت ايش تجي ببالك تقعد وين نسختك اللي هو طفل صغير عمر 10 8 7 سنين وتجي تحاول ان تنصحه. طبعا اكو ناس ممكن او اغلبنا مر بظروف كثيره وهاي الظروف الكثيره ما راح تقدر انت بقعده لمده مثلا دقيقه او 30 ثانيه راح تحكي لها كلها. وخلي في بالك الى انه طبعا تبقى انت حسب انت كشخص ممكن لما كنت طفل ما راح تستوعب الكلمات الرائعة. مثلا من اجي اقول له انا والله مثلا للطفل هو هذا نفسه اقول له مثلا دير بالك انه انت تخلي او تعتمد اعتماد مباشر مثلا على التليفون مثلا ما راح يفهم شنو التليفون جاب السالفة وين هو يحكي التليفون ارضي. ايضا احنا ممكن نعطي نصائح الى نسختنا الصغيرة بحيث هو يقدر يستوعبها ويفكر بيها لما يكبر. هو فد حوار كلش صعب وفد شيء يمكن يعني بعيد انه انت تقدر تسويه. بس بالتالي اغلبنا بالمناسبة شو وين يسوي بالاولاد. هاي دائما يقول لك انا ما اتمنى ابني يخطئ اخطائي. هي مو اخطائك, هي لو انت تقدر تسوي هاي الحركة اللي هي قلناها انه تقعد وين نسختك الصغيرة بعد ما عندك اخطاء. لان انت شفت الاخطاء, على الاقل شفت الاخطاء يعني الى الان, فلذلك هذا الموضوع يختلف عنك. المهم السؤال هو طبعا أنا حبيته وحبيت أبدي بالأسبوع لأن أعتقد إلى أنه إحنا بحاجة لمثل هكذا حوارات. ليش؟ بهذا الظرف اللي إحنا بيه هسه كل شوي نحتاج نحكي نفسنا. هسه مو مخابير, الموضوع مو يعني مرض نفسي, لا, هذا أنا أعتبره جلد ذات, ماشي يسموه جلد ذات, محاسبة, تفكر خارج الصندوق. فإذاك راح أترك لكم الإجابة على هذا السؤال وتخابرونا على الواتساب على 0720114115. ليش كان كمل ذاك المود والله حلو.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا مساء النور.
1: شلونك يا سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: شنو سؤالكم؟
0: شنو
1: ما سمعته؟
0: شنو لا
1: سؤال. والله جيت من جيت توني جيت متاخر فمن لحقت اسمع السؤال.
0: يلا اسب بنص. طيب يعني ولو انت عزيزه علينا وراح اعيدها انا ولا انت ما اعيد.
1: شكرا.
0: المهم تخيلي انه انت هو اكو اعلان طلع لكريستيانو رونالدو قاعد ويا نسخته من هو صغير. اوكي
1: زين
0: قاعد على مصطبه وقاعد هو كريستيانو رونالدو كبير وكريستيانو رونالدو صغير فصار اكو حوار بيناتهم. سأله انه انت شنو تتدرب؟ انا اتدرب. ليش وشنو تريد؟ قال له انا اريد اصير لاعب كره قدم مشهور. هذا هو صغير دا يحكي لكريستيانو الكبير دا يقول اصير لاعب. قال له ليش تريد تصير لاعب كره قدم مشهور؟ قال له حتى لين امي تتعب وابوي يجي بس بالليل واختي طلعت من المدرسه. فيظل يساله فيقول له انت شنو تريد؟ احسك ضايع. قال له انا ما اعرف. انا هذه اجابه كلش صعبه بالنسبه لي. فالمهم يصيح عليه ابو كريستيانو يصيح على الصغير فياخذه يمه فيقول له انا بس انت ما قلت لي شنو اللي انت كنت تريده. فقال ما اقدر اجاوب على هذا السؤال. فانا سؤالي اليوم في حال انت قعدتي كسكنور قعدتي وانا نسختك الصغيره اللي هي عمر 8 10 سنين هيجي اذا قعدت بصفك تخيلي هيك وياي شنو النصيحه راح تقولي لي هي بحيث تفيدك من تكبرين؟ وهل ما كان
1: مع كلام امك؟
0: ها
1: اسمع كلام امك
0: دي سمعي هسه خلينا نحكي هسه بالصبري انت
1: ها ابي كمل.
0: لا بعد هو سؤالين. الاول شنو النصيحه اللي تقولي لي هي حتى تفيدك من تكبرين؟ وشنو الانجاز اللي كانت نور الصغيره تطمح له واليوم نور الكبيره سوته او ركضت وراه او بذلت جهد عليه؟ اتفضلي سولفي هسه اسمع كلام امك. ايه
1: السؤال الاول انا شنو النصيحه؟
0: ايه؟
1: اسمع كلام امي بالناس اللي بحياتي. لما كنت اني بعدني بداية شبابي
0: أي.
1: كانت تقول لي انه هذا فلان مو زين وهاي فلانة مو زينة ما كنت اسمع. كنت اتخيل انه خوف زايد فرص زايد من الام. بس كلهم اللي نصحتني ابتعد عنهم كلهم بدون اي استثناء
0: أي.
1: ولا واحد منهم طلع انه هي غلطانة بي. كل كلامه طلع صح.
0: زين ايش راح كان ياثر هذا او ايش راح ياثر عليك من تكبرين؟
1: انا لو سمع كلامها طبعا راح ياثر علي. الناس الغلط اللي بحياتنا ياثرون على حياتنا هوايه.
0: اوكي
1: اكيد يعني ياثرون على قراراتنا على مستقبلنا. اكو ناس ما تتمنى لك الخير اكو ناس غلط. فالناس الغلط بحياتك ياثرون عليك.
0: زين شو تقولي لها نصيحتك؟ شنو الشيء اللي كانت النسخه الصغيره تريده و وسوتها النسخة الكبيرة؟
1: كنت أريد أتمنى أصير مهندسة معمارية وصرت مهندسة معمارية.
0: من أنت صغيرة تمني أصير مهندسة معمارية؟
1: إيه. الحمد لله.
0: وصرتي مهندسة معمارية.
1: الحمد لله.
0: يعني راح تقولي لها لأنه إذا هي قالت لي كانت أتمنى أصير مهندسة معمارية تقولي لها إيه راح تصيرين وراح تصيرين هيك.
1: إيه. صرت يعني والعطلة اللي بعد السادس. كان الله يرحمه والدي يعني ثلاث شهور هو يحكي وياي يقول لي انه هذا تخصص ومتعب بشكل يعني كان هو ينصحني انه روحي صيري طبيبه ثانيه مش ثاني اقبل. فعلا انا من دخلت التخصص فعلا اكتشفت ان كلامه صحيح وفعلا يعني جدا متعب يعني خصوصا فتره دراسته. بس انه ما ندمت ولو ينعاد بي الزمن هم ارجع اختار هذا التخصص.
0: حلو. طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: مع السلامه. باي باي. هلا.

0: خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك يا هلا. من وياي؟
1: وياك الاعلامي محمد الحج.
0: يا اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: اهلا ومرحبا.
1: بالنسبه للاسئله اللي طرحتها، السؤال الاول اللي يخص النصيحه، هي النصيحة عملت بيها بس متأخر.
0: إيش قد متأخر؟
1: يعني عملت بيها بعمر 33، كان المفروض قبلها يعني في 5-6 سنين.
0: زين.
1: اللي هي إنه مستحيل أبقى شخص غلط بحياتي ولو ثانية، مهما يكون درجة قربة، صديق، أي أحد.
0: أي صفة.
1: غلط يعني المفروض أمسحه من حياتي.
0: راح تقول له نسختك الصغيرة؟
1: اي انه يعني من وقت شوي.
0: هو ما عنده من وقت، هو هسه هو يحكي وياك، هو عمره 10 سنين ممكن 9 سنين.
1: اي يعني اقول له انه من توصل لعمر 33 راح تكون متاخر بخمس
0: سنين. طيب، فاذا ممكن تقول نصيحة لانه الاشخاص اللي تحسهم او تتيقن لا تغلط نفسك من تحسهم انهم غلط، طلعهم مباشره، لان بالضبط. توصل عمر راح ممكن تتندم على الوقت.
1: بالضبط. طيب. وما اعيد التفكير اصلا بهم.
0: حلو، اوكي. طيب الانجاز
1: صراحه هو اني قبل يعني كنت رايد اصير صيدلي يعني، ولكن صارت في الظروف يعني بالدراسه ما خلتني اصلا يعني
0: شو تقول لي
1: مرحله، ولكن لا اقول له بالعكس، انت سويت اللي اكثر من اللي كنت تطمح له وتحلم به.
0: اوكي، يعني اذا هو قال لك هسه يعني... سالته وقلت له نفس، خلينا نقول الحوار نفسه، انه شو تريد تصير من تكبر؟ كان هو ذاك راح يجاوبك الى انه انا اريد اصير صيدلاني. شو تقول له؟
1: راح اقول له انت صرت احسن من الصيدلاني، لان هاي رزق من رب العالمين، ورزقك الشيء الاحسن الاحلى
0: الافضل. تعتقد هو بوعي راح يسمعك؟ راح يفتهم؟
1: ما أصور. لا، لأنه حلم الطفولة صعب، يعني الطفل من يتمسك بشيء. بالذات من يوصل لمرحلة بعد أكبر شوية من المراهقة يكبر هذا الحلم. ولكن من يفهم الدنيا صح ويشوف هو وصل مرحلة وشلون قاتل وشلون تعب ويحس بالتعب اللي هو بذله، يعني أكو نتيجة.
0: طيب حلوة هي هاي. أنا أعتقد هو يعني هو بمناسبة إش قد ما سؤال يعني هو ما ممكن يصير، بس إش قد ما هو مهم، وبصراحة الإنسان يحتاج أن يسأل هذا السؤال أو يحكي ويا هذا هاي الشخصية.
1: طبعا.
0: إش قد تتغير حياتك بالمية إذا حكيت ذني النصيحتين وهو سواهن؟
1: مليار بالمية.
0: كيف؟
1: مليار بالمئة.
0: جاي محمل اخطاء انت؟
1: لا لا بس يعني انه راح تتغير بنسبة كلش كبيرة
0: للافضل.
1: للافضل طبعا.
0: للافضل.
1: هسه هي مو يعني مو نقول انه هي مو افضل، لا الحمد لله، ولكن
0: لا بس مو احنا نحكي يعني على الافضل يحتاج وقت، وهذا الوقت كان اقدر استثمره خوب بالافضلين. ليش هسه هيك؟
1: صح.
0: ايه
1: طيب، هي بالافضل بانه راح يكون اكو فد امور من وقت
0: بالضبط. هي هاي
1: بالضبط.
0: صحيح. طيب انا تشرفت باتصالك وممنون جدا
1: حبيبي.
0: ان شاء الله دائما نسمع صوتك. تحياتي لك يا ابو
1: ان شاء الله.
0: شكرا. حبيبي تحياتي. عزيز وغالي. هلا وحبيبي، مع السلامه.

0: تعرف ان يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: هلا استاذ سلطان.
0: يا هلا مرحبا.
1: هلا بيك.
0: شو الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: شنو شو تسوي انت؟
1: شو اسوي كنصيحة لابني؟
0: لا ليش ابنك؟ شو عليه بابنك انا؟
1: نفسي.
0: لا لا انت نفسك بس انت صغير.
1: اخذت السؤال عليه هيك
0: ما اعرف. لا شو عليها؟
1: اي ما ادري. اي والله النصيحة الآني صغير هي انه ما نيل المنع المطالب بالتمني. زين يعني الحياة تحتاج مجهود من عندك. يعني
0: راح تقول له هيك نسختك؟
1: اي راح اقول له هيك. ولو انا بذاك يعني لو ترجع للحقيقه بهذا العمر انه انت ما راح تستوعب النصائح بس هو شيء من الخيال.
0: اي بس
1: يعني
0: ممكن مثلا اقول له نصيحه سالفه اقول له مثلا انه يعني فتشي راح تفيدك انت من تكبر على الاقل. هسه العيار ما بصف شيء دوش تبقى الكلمه إيه براسه. ايش قد احنا هن نحس نصحون النصايح ما كنا نفتهمها. إيه شو معناها
1: فعلا؟ هو
0: يعني مثلا ما صديق السوء انت ما عندك معيار لصديق السوء وصديق الجيد. وبالعكس صديق السوء تحسه هو صديق خبل اصلا.
1: اي شكرا ماكو
0: يعني مو كلش حلو خبل على الصديق. أيوة بس من كبرنا قبل نعرف انه شنو صديق السوء.
1: اي صحيح.
0: فبالتالي هسه انت اذا قاعد ويا هاي النسخه شنو تقول له نصيحه؟ قاعدين ساعه صفا انت ويا هاي قاعد.
1: الثقه الثقه استاذ سلطان يعني اصعب شيء هي الثقه. انه انت حاول لا تنطي الثقه لاي شخص وان كان قريب من عندك بس حتى ما تتجاوز 70%.

0: هذا الموضوع؟
1: إيه يعني هو يحب يشوف يطلع يشوف العالم يعني كل دولة ممكن شايفة حتى بالتلفزيون يتمنى يشوفها ويزورها يعني. زين إيه وهي بعد على هذا الأساس وكل المصارى
0: كل المصارى زين زين تعاتبه ممكن إذا لقيته هو صغير تعاتب على شغله؟
1: هو احتمال هو احتمال يعاتبني أنا
0: شردي عاتب
1: يعني طموحة يعني طموحة يعني يقول لي بعد يعني أنت هواية كنت يعني هواية يعني كنت أحلام أنت ما اشتغلت على أحلامي وينك أنت يعني
0: حلو
1: ممكن هو يعاتب
0: ممكن
1: يعني فبعد ما أدري يعني كيف هو راحته يعني سامحنا يقدر ظرف العراق يقدر ظروفنا احنا جيل 80 كهرباء درجة حرارة عالية يعني.
0: حتبرر له حسام لو ما تبرر له تسكت
1: والله انا على الاغلب ما ابرر له بس هو بعد شو يسوي يلح يعني لازم احكي لازم انطي سبب يعني طبعا اقول له هي هاي بعد كل واحد مقدر له هذا الشيء
0: بس هو ما راح يستوعبها هو ما تقول له ظرف العراق وطبينا حرب
1: لا هو راضي نسبيا يعني لان انا هم ما خذلته يعني يعني انا ما خذلته
0: هو ماكو خذلان بدليل هسه احنا كنا نخابر نشارك هسه او كنا احنا جزء من الموضوع
1: بس هو انت
0: بس مو كانت اكو فد شيء اكو وقت يعني شوف هسه اكو مثلا اليوم سمعت سالفه بصراحه وممكن حاكين بها اكثر من مره انا وياكو مش يعني مشاهدين الوقت بالسالفه دائما الوقت هو المشكله هسه لا المال لا الصحة لا ما أدري شنو كل هواي أشياء بس هو الوقت يعني أنا بدال ما مثلا اليوم اللي علي أني بعمر بعد 40 كان أقدر أصل لو شوية كان الموضوع شو تعرف السالفة مثلا هو مستحيل تعرف بس يعني لو شوية واحد مثلا يعني مثلا لو شايف روحي من أنا صغير وحاشيلي أنا حاشيلي لهذا كان ممكن بالخمسة وثلاثين هسه واحد يقولك مثلا هي خمس سنين لا هي خمس سنين كان ممكن يعني صرت افضل ممكن فاهم يعني هيك شيء
1: بس تدري استاذ سلطان والله صدقني يعني بعيدا عن المثاليات بس انا صدق يعني مصالح ويا نفسي حتى على مستوى اخطائي انا اقول لو ما هذا الخطا ما وصلت
0: ما وصلت طبعا
1: صدقني يعني هواي انصر عندنا يعني مثلا يعني محطات تحسها انه هي لا انا لو ما صاير وياي فلان بس انت تباوع انت من صار هذا الشيء بعدها شنو الانتقال اللي صار عوض رب العالمين يجي سبحان الله
0: سبحان الله
1: زين والله العظيم بس انت صدق يعني السؤال يعني يمكن هو شيء من الخيال بس صدق خليتني يعني صدق احكي ويا نفسي صدقني والله يعني احكي ويا الطفل اللي انت شبهته بطريقه السؤال زين وخليتني يعني معقول اعتذر من عنده دخلي بيتي
0: مو مهتم مشكله ما تقدر تسيلها يعني مثلا ما خلي ولي مو اذا يعني عفوا للجمله
1: السلطان ترى الموضوع
0: اذا قال يعني علي خلي ولي فلشك لان هو راح يبقى جامح ما راح يوصل هاي المرحله اللي واحد واصل
1: ترى بعض الانجازات ترى بعض الانجازات تعتمد على الاهل والبيئه والمكان والظروف وكذا زين فبالتالي انه انت المسؤوليه يعني مو كلها عليك مسؤوليه على العائله ومسؤوليه على الاب
0: محيطه اكو سالفه اكو قصه تصير عندك بالحياه تفلش الامور تفليش
1: مو صح انت اختارت كريستيانو ترى هي هم موهبه وهم يعني نعمه من رب العالمين يعني ماكو بالدنيا هواي اكو كريستيانو
0: اي
1: يعني هو كريستيانو واحد
0: بس
1: يعني.
0: تخيل هو هو باع هذا بهذا الحوار انتقاله كلش كبيره من عمر 9 سنين حذاء مشقوق وما تشتغل مكانين ابو يشتغل طول الليل اما طالعه عفوا اخته بطله من المدرسه الى انه هسه حكيت انا الى ان واحد يملك من الثراء المالي بطريقه مو طبيعيه وبعمر ال40 يعني خلال 30 سنه سوى انجاز ما ممكن احد يقدر يسوي صعب
1: زين اسالك بالله هو في ذاك الوقت بعمر كريستيانو وبال الفكره هي هاي مال المشهد اللي حضرتك تنقله كم واحد مثل كريستيانو وظروف عائلته هيك شيء وما تشتغل وكذا بالعالم كله
0: بالعالم هواي طبعا
1: فكلهم صاروا كريستيانو
0: لا ما كلهم صاروا كريستيانو هسه شنو السبب
1: ماكو حكمة إلهية
0: ما يعني ما أقدر أقول ما مثلاً إصرار وما أكو ناس مو أصرت تفلت المر ما وصلت بعدين بس مو هذا همياً باعك وسالفة هذا همياً أقدر أقول لك عليه إلى أنه هذا لا يبرر ما قد يأتي به بعض الأشخاص لشماعة معينة يعني هذا من يقول لي مثلاً هسه واحد يجي يقول لي أني والله كنا قاعدين إحنا بمنطقة مشون مثلاً وموضوع طيب ما هذا هو أزح تشيك عن واحد ما كان قاعد على قلب هو اصلا حتى بالمدينه ما كان قاعد بالاطراف
1: يعني مسوي اللي عليه
0: مشقق امه تشتغل مكانين، ابو يدق شايف الدنيا بعينه، وضع مزري جدا. ولو هم كلهم ذول اغلبهم طلعوا من هاي البيئه، وقاعد بالبرتغال حياه ما ادري شلونها تافه وفتشي صاير بي، الى ان صار هسه. اولا لا يمكن، لا يمكن ان نتجاوز قدرات الله، هاي مستحيله.
1: أنا طبعاً.
0: بس أكو من سالفة.
1: بس أسألك سؤال. يعني هسه إحنا من قلنا إنه كريستيانو واحد بالعالم. هو أكو عاش حياته.
0: صحيح.
1: هل يعني نقول الحظ له دور بالموضوع؟
0: عدران شوي عندي فلسفة ويا الحظ. ما
1: زين هاي الشغلة. الشغلة الثانية هو ما جاب الصعب. لأن يعني كل إحنا أطفال بعمر كل إحنا كنا نحب الطوبة، ويا ما كتلنا من وراء الطوبة. صح ولا غلط؟
0: صحيح.
1: أوكي. فهو كان يسوي الشيء اللي يحبه هو. هو. ما سوى الشيء اللي يحبون عائلته، أو اللي هو على اعتبار إنه هو جاب الصعب يعني.
0: هاي واحدة من المفاصل الحقيقية جدا.
1: هو كان يسوي اللي يحبه، هو مستمتع باللي دا يسوي. مستمتع. الطوبة الناس تعشق الطوبة.
0: زين.
1: فهو مجرد مشى مشى بالشيء اللي يحبه.
0: باللي شيء يحبه.
1: وبعدين
0: ما عنده أبي كتلة ويقول لازم تدخل فلان كلية ودير بالك، وإحنا لو طبيب لو مهندس لو ضابط لو ملازم لو ملازم، ماكو هيك فيلم.
1: حلو. شكراً أستاذ صفان.
0: شكراً. هاي رادلة ما قال الخميس هذا السؤال. طيب تحياتي لك حبيبي، شكراً جزيلاً. مستمعين راح نسمع أغنية فاصل وبعدين نرجع ياكم، استمتعوا بهاي الأغنية شوية. لا كذب، مو هاي طلعت الورا، لا مو حلوة هيك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرق تشيلي فؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي لها أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير رسمية. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

طيب رجعنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم، وخليني أذكركم بالسؤال. سؤال يقول: في حال قعدت مع نسختك من أنت طفل، في حال قعدت مع نسختك من أنت طفل وقعدت على مصطبة وبدأك حوار ما بينك وبينه، هو راح يحكي وياك، أنت راح تعرف هاي أنت من أنت صغير، هو راح يحكي وياك كشخص كبير ما يعرفك، شنو النصيحة راح تقول لي هي بحيث أنت تستفاد منها من تكبر؟ وهل الطموح، الهدف، الإنجاز اللي كان يفكر بيه نسختك الصغيرة صار من كبرت؟ إذا إيه فشلون؟ وإذا لا فليش؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780211115 و0780211617. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720211115.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الله.
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: يا الله. تفضل.
1: شلونكم عين؟
0: اهلا وسهلا.
1: عندي نصيحتين.
0: نصيحتين تقول لي هي؟
1: الاولى اقول لك راح تكبر يجيك واحد سايب اسمه وميط بيضا تعرف عليه دير بالك.
0: هسه عمار قال يمكن احتمال يقول له ايه
1: يا رجال كبير و... يعني ما يفيدك بالحياه.
0: ايه ما يفيدك.
1: يتعبك يوميا بشغله يوميا بسالك. يعني حتى اخر مسلسل المكسيكي هذا 250 حلقه ما تخلص حلقات.
0: ايه
1: يوميا حلقه ويوميا احداث
0: جديده. ايه زين حلوه احداث جديده كلها جديده.
1: كل هذا تدري انا هسه من عدت الموضوع رجعت لايام الطفوله.
0: اي
1: كان بيجي يعني صافنا اكو شايف هاي التيل مال التليفونات.
0: اي
1: كان بقت يعني شلون قاصينه.
0: اي
1: واهلنا مسوينا مصطبه.
0: طيب
1: والله حتى استحي يعني انا هسه رجعت بالطفوله للمصطبه.
0: للمصطبه اي نفس
1: المصطبه اللي هي شلون صار بصف يعني بينه وبين جيراننا.
0: اي
1: مثل المساحات اللي بيوت قبل وخو مثل هسه يعني حتى الان بيجي واجهته 18.
0: طيب
1: 17 ونص.
0: اي
1: بالصفنا كذلك
0: زين
1: مو هسه 5 متر.
0: اي ولاوي يتغزل بيها 5 امتار واجهه.
1: بالضبط.
0: زين.
1: اي وباليرموك المهم باليرموك.
0: طيب
1: المهم كانت قاعده بيننا وبين جيراننا كلها اطفال احنا. وصفنا حجي حسن الله يرحمه سمناه بالدكان.
0: اي
1: فهسه رجعت انا والطفل.
0: زين
1: على هاي المصطبه
0: قعدت انت وبلال الصغير على هاي المصطبه.
1: انا وبلال الصغير يعني هواي انا صراحه قدمت لك نصائح. من ضمنها انه لا تشيل المسؤوليه من وقتك. مسؤوليه كعائله كبيره مو عائله صغيره.
0: هي.
1: انا مصرابين احنا بسنه من السنين كانت القطع 6 ملايين 100 متر.
0: طيب
1: فقط مثلا هاي حي الحسين او حي الجهاد كانت 6 ملايين واني وبسام ونص مهند وابوي الله يرحمه. يعني احنا بذيك الفتره من ساعه من احكي لك من كانت القطع ما حد مفكر بيها. القطع الاراضي احنا مسؤولين على 4 عوائل. 4 عوائل فعلا يعني يعني مثلا شغلنا اذا شغل يومي او شغل السياحه مثلا. يعني مثلا انا شغلت مثلا يومي 30 بس انا يومي 30 مهند هو ياخذ من عندنا 30.
0: اي طبعا.
1: فنعمل 60 شلون نقول تصرفهم مصرف يومي. يعني احنا واحد غيرنا مثلا لا ميده وعندنا كم فلس جوانا. كان ممكن انه هسه شلون اكثر الحلم المفقود للاغلب هسه حلم السكن.
0: طيب
1: اذا مو 70 يجوز 65% من قصتنا احنا كايجار.
0: ايه
1: اللي عنده ورث اهله ورثوله واللي ما عنده ورث ينتظر الفرصه حتى يعوض اللي فاته. فهسه قلت له راح تجيك مثلا من 2010 لحد 2016.
0: طيب
1: فرص كلش حلوه. انت استثمرها واستغني عن الكل. كل واحد يقول له عمي الله محمد وعلى وياك.
0: اوكي
1: انا ما مسؤول عنك. سواء من الاب الكبير الاولاده المثابته ما اعرف شنو كل هاي كانت يمنا.
0: طيب
1: مسؤوليتنا قلت له كان بس ابوي الله يرحمه نصحته انه تخلى عنهم. اول فرصه باول مشكله تخلى عنهم والتفت لنفسك والتفت لعائلتك باكر اكبر وراك مستقبل. سنين ركبت بينا اسرع من البر وصلك اسرع من البر. يعني ما لحقنا نتنفس. تجمعهن منا راحن منا. تجمعهن منا انصرفن منا.
0: طيب
1: انت لو مستثمرهن بالبدايه مثلا بالاراضي اللي كانت
0: يعني حتقول له هو هذا تعتقد الى انه 9-10 سنين راح يعرف هاي التفاصيل كلها؟
1: يعرف سلاطين
0: يعني
1: على الظروف. وصح مثل ما ذكر اخ حسام المختفي انه ظروف البلد انت من هناك جتك مال 14 18 شلت الحركه شويه.
0: لان
1: احنا لو باقين مثلا بالسياحه نقول لا كانت عجيب صراحه غير على ذاك الشغل. لا كانت سمعت الجيران كان والله
0: يعني
1: من ضمن الاهداف اللي حاطها لو اكلت لك واخذ بيتك لو الخطه الثانيه الخطه البديله انا اصير عمك
0: الثاني اسهل. اي لو لا تكتسب بعد تقبيتي ما ترى ما يرجع لها
1: تتنازل.
0: الحجيه
1: لا تتنازل لي.
0: اي اتنازل لك. اي
1: الحرمه
0: ما الحرمه من الميراث
1: مو حرم وقلت لك انت من ضمن طيب. الاهداف انه لا انا صرت جيرانك
0: حلو
1: مو جيرانك المهم بنفس نفس الاشياء
0: ان شاء الله ان شاء الله مو بعيد
1: علي ان شاء الله والحلم لا شو قلت لك احنا مسولفين بهذا الموضوع قبل انه مثلا احنا نفتح مصير طيار شوف الطياره قبل كانت السماء بغداد حلوه الواحد كل شيء يشوف بيها ونشوف الطيران وهاي السوالف لا هسه الواقع
0: حلوه
1: بس الحمد لله والشكر فضل الله يعني كلش راضي عن بلال اللي هسه هو
0: كثير
1: وراضي عن الانجازات اللي حققها
0: تمام
1: ولو اطول الباحث كان الموضوع عائلي بيت عم بسام هم مشكله صارت فواحد من اقاربنا قال لي انا من انجاب طاري بلال وبسام بالذات او بلال قال لي احنا اقرب شيء لنا بلال قال لهم لا لا تقولون بلال قول المجاهد بلال لان جاهد وكافح على عائلته
0: حلو.
1: هذا يعني ابن عم بسام واحد في يعني هذا سولفنا عليه بالناصريه
0: ايه
1: قلت له شوف قلت له هسه يعني فلان يا دوب ابن عم امي بس من حكي انا بالنسبه لي هاي شهاده اعتز فيها وسام شرف لي انا بغيابي
0: الحكي هيك بيها طبعا
1: قلت له فانت حاول شويه تشتغل على نفسك حتى العالم يقول تمدح بيك
0: حلوه
1: والحمد لله وشكر.
0: جدا اشكرك يا حبيبي ثانك يو تحياتي لك حبيبي هلا باي باي مع السلامه

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بك. يا هلا مرحبا.
1: الله يخليك. يعني انا اسمع برنامجك بس يمكن اول مره اتصل، اول مره اتصل على برنامج يعني.
0: طيب اتشرف.
1: الي شرف.
0: الله يخليك، تفضل.
1: انا يمكن سمعت السؤال يعني اللي هو تعطي نصيحه يمكن، بس ممكن تقول السؤال بس
0: حتى انا اريدك تتخيل وياي، لان هي رادت واحد. تخيل انت جيت بمكان لطيف جميل بمصطبة، جيت قعدت، قعد بصفك، بس اسم حضرتك؟
1: أنا مروان.
0: مروان اجى قعد مروان عمره 9 سنين 10 سنين بصفك.
1: زين
0: انت تعرف هذا مروان الصغير، بس مروان صغير ما يعرف هذا مروان كبير.
1: زين
0: شنو النصيحة راح تنطيه اياه اليه؟ راح يسألك مرحبا شلونك وهاي، شنو النصيحة تنطيه اياه اليه المروان الصغير بحيث تفيد مروان من يكبر؟ هاي واحدة. اثنين، شنو الإنجاز اللي كان يحلم حاطه قباله هدف مروان الصغير ومروان الكبير حققه أو ما حققه أو حققه الأحسن من عنده؟ هسا اعطيني الحوار اللي راح يصير ما بينك وبين مروان الصغير. هسا يعني شنو النصيحة؟
1: خلا أقول لك شغلة، هي من واحد لواحد تختلف طبعا.
0: أي
1: بس بالنسبة لي اللي عشته أنا، خلينا نقول شط مروان اللي أول، خلينا نقول بداية شبابه يعني. يعني تسلب أول فرصة، لأن دائما بالنسبة لي أنا أشوف الفرص اللي تجي بالبداية أفضل من ما تجي متأخرة.
0: يعني راح تقول لمروان صغير، تقول له ما تجيك أول فرصة تسلب بيها.
1: أي لأن أنا متزوج، عندي أطفال 2، عندي بنات.
0: الله يحفظهم.
1: الله يخليك. يعني مرات تسولفون وياي بابا أنت من انت صغير تتمنى تصير كذا، يعني هذا المجال اللي انا بيه.
0: أي.
1: اقولهم يعني مرات اقول ايه اكذب عليهم، تدري اطفال ينسون، مرات اقول لا كنت متمني هيك شيء حتى هم يصيرون هذا الشيء اللي انا اريده هم يبيهم.
0: اي تاثير عكسي يصير هذا.
1: مرات اكو قرارات واحد يتخذها بحياته طول عمره ندمان، احنا ما نباوع للماضي.
0: أي.
1: بس مرات اكو تجي فرص للإنسان ما تتكرر، خصوصا يعني بوقتنا هذا. فرص من ناحية الشغل، من ناحية الرزق، خلنا نحكي صعبة كلش يعني.
0: طيب هذا مروان يعني الصغير، شو وقت جت هاي الفرصة اللي كان لازم يستغلها؟ من هو عمره 9 سنين ورا شقد جته؟
1: والله اجتني يعني بداية عمر، يعني بداية شلون خلينا نقول فتحت عيني عن الدنيا، يعني بديت اعرف يعني بغض النظر انه احنا ترى واحد من طفل الكليه خلينا نقول يبدي يصير قراراته مشعبه بعده مناضج.
0: صحيح.
1: ترى حتى ورا ما يتخرج
0: يعني جيتي مثلا بعمر 22 23 25 30.
1: بعمر 22
0: يعني اذا بعد 12 سنه من قعدتك ويا هذا مروان الصغير.
1: نعم.
0: راح تجي فرصه.
1: نعم.
0: انت تتمنى ان ياخذها؟
1: اتمنى طبعا، اكيد اتمنى.
0: طيب.
1: انا فكرت الموضوع.
0: وين مروان؟ ألو مروان، وين راح؟ قطع الاتصال للأسف. أرجع مروان إذا تخابرنا. نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: تحياتي لكل المخرج.
0: الله يسلمك، شلون أخبارك؟
2: الحمد لله. موضوعك اليوم عميق وجميل، شكرا على حلقة السبت.
0: الله يخليك، سولفي لي.
2: النصيحة اللي أقدمها لنفسي تنطي فرصة ثانية لأي شخص قريب أو غريب، وأنسى موضوع الشهرة أو الطشة، وشوفي لي شيء يعني أنضج منه، لأن هذا مو مستواك.
0: هي ليش تفكر بيها؟ كانت تفكر أنه سيصير طش؟
2: كلش
0: هي؟
2: كلش
0: والله.
2: وصارت يعني سوتها.
0: سوتها؟
2: اي سواتها، بس وراها الحمد لله شوي جبتي ضربة واعي وتراجعت.
0: زين يعني هي هسه خلينا نحكي عليها. هي هسه احنا هي واحد من يعني انت تعرفيها، احنا ما نعرفها. هسه هي من جتي على اساس الطشة او رادت هي الطش، شنو كان الهدف مالتها؟ انه بس تكون معروفة، تجمع فلوس؟
2: بس هي معروفة طشة.
0: ليش ما كانت معروفة هي؟
2: تنعرف شلون؟
0: ما كانت معروفة؟
2: وين كانت معروفة يعني؟
0: من هي صغيرة.
2: أنا على السوشيال ميديا أنا جاي أقصد.
0: إيه إيه ما إحنا اليوم إحنا أنا اليوم أرد أن أعرف بالسوشيال ميديا. فمعناها أنه أنا عندي إرهاصات طفولة إلى أنه أنا ما معروف بين عائلتي.
2: إيه
0: لا بين عائلتي.
2: لا.
0: ناس تباوع لي عادي طفل صغير اسمه سلطان عادي ما.
2: ليه هل تفكك وصاري عشان نقدر
0: نقول. طيب زين كان ممكن تستفاد من هاي الطشة بطريقة ثانية؟ لو خلاص هي كانت الطشة كلها غلط.
2: إيه تستفاد من عادها يعني مثلاً تنعرف إصرارها شلون اسم يعني
0: لا هي نفسها يعني ممكن تقولي لها مثلاً أوكي كلبي بالطشة بس استغليها بفلان موضوع لو هي أصلاً كان الموضوع كله مو صحيح.
2: شلون تستغل هذا هي عمرها صغير ما عاد أي محتوى بس استعراض شلون مثلاً خصوصا يعني صغيرة بالعمر على السوشيال ميديا وحدها ما صار أشياء يعني خطأ
0: ما كان ممكن يصحح الموضوع يعني كبرت هي يعني صارت كبيرة ليش أكو ناس مثلا مرات تبدي حياتها بالسوشيال ميديا بمجموعة أخطاء بعدين صححها شنو السالفة اليوم ليش هيك أوكي تمام طيب

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا اهلا تفضل.
1: شلونك استاذ؟
0: الله خليك يسلمك. من وياي؟
1: عمر.
0: اهلا عمر.
1: والله سؤالك هذا جدا جميل.
0: تجمل.
1: خلانا فعلا نرجع لايام الطفوله.
0: طيب.
1: وتخيلت نفسي من طلعت من الدوام لحد الان بدي افكر انه انا شو اقول.
0: شو تقول للعمر الصغير؟
1: والله اقول له
0: شو تنصحه؟
1: امك وابوك.
0: امك وابوك؟
1: اي اسمع كلامهم. عاونهم ساعدهم.
0: شو راح يستفاد؟
1: ينجح بحياته.
0: طيب.
1: لانه يعني هي النجاح الحياة يبدا من التربية. فمثل ما هم يريدون يتعبون عليه ويصير شيء بالمستقبل. فايضا هو هم لازم يسمع كلامهم.
0: يا شو كان متمرد؟
1: لا بالعكس.
0: اه
1: بس هي كانت يعني احيانا يجوز شوية يتمرد. والنتيجة يعني هي عمر فقد والده. في يعني وقت مبكر.
0: زين.
1: بعدين تعرف بالكبر نبدأ نحس. احنا نشوف مثلا لو مساعديهم من البداية. لو معاونيهم من البداية. كل شوية يصف الشعور بالذنب.
0: هاي البداية شو وقتها يا عمر؟ لو لو عمر مساعدهم بالبداية
1: يعني هي هاي المتوسطة. فترة المراهقة.
0: طيب.
1: أما بقية الأمور اللي بالحياة فأنا أحب أعيش كل الأشياء اللي مر بيها عمر الشيء.
0: طيب عمر الصغير كان شنو طموحه؟ شنو هدفه؟ وش صار ويا عمر الكبير؟ سواهن ما سواهن؟
1: والله يعني هو طموح الطفل او بالمجال الدراسي خلينا نقول هو اما يطلع طبيب او مهندس.
0: طيب
1: والحمد لله والشكر يعني لنا وحده من عندنا.
0: ايه
1: والحمد لله يعني توفقنا بيهم ومشت الامور.
0: نفسك كان يريد عمر الصغير؟
1: الحمد لله والشكر نفسه. يعني ما اختلف هواي.
0: ايه
1: بس يعني خلينا نقول 90% لك. بس هل. أنا أحب أعيش كل هاي الأمور اللي عمر الكبير عاشها حتى يتعلم من الحياة. لا ما معقول إحنا نعطي مثل ما نقول الأجوبة لكل الأسئلة وبالتالي راح يجي كل شيء راح يجي قدامه متوفر. فلازم هو يتعلم حتى يشيل النتيجة اللي يتلقاها تكون الكعبة.
0: تكون لها قيمة بالنسبة إلي أو على الأقل تعلم.
1: بالضبط مو محضرها مسبقا. وطبعا تعرف من السؤال يصير بشكل فجائي أو اللحظة اللي تجي أو الشغلة اللي تجي ويكون الرد إلها راح يكون رد نابع من شخصيته وتجاربه بالحياة.
0: صحيح.
1: فهذا اللي أحب أقول لعمر أنه عيش حياة عمر كثير زينة.
0: حلو فكر بي. ترى لك وقت يحكي يا عمر. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: متابعه لك طبعا يوميا.
0: الله يخليك.
1: هذا وقتي من ارجاء بس تعرف احيانا يصير
0: لك عادي مو كل المواضيع تكون ممكن مثلا جذابه بالنسبه لك ان اشارك.
1: كل مواضيعك حلوه استاذ.
0: الله يخليك سلمك.
1: الله
0: انا ممنون حبيبي. تحياتي لك. هلا بك.

0: يستمتع يستمتع هو يستمتع.
1: Tell me something, boy.

0: ناخذ ويانا الاتصال. الو
1: اويلي
0: اويلي عليك
1: اويلي اويلي اويلي اويلي
0: شو تقول لي
1: استاذ عمار؟
0: لا يا استاذ عمار استدعوه استاذ عمار شو اسمه الامير الصغير
1: سلطان كنت داحمل بالسياره ضاربني الحر
0: السؤال كلش يعني. ثقيل ايه
1: لا بربك
0: والله العظيم
1: ايه ما ادري عوف السؤال هسه مو على هاي الاغنيه مالته
0: ايه
1: هو قعدت انا هسه تبريد مشغله فول
0: ايه
1: فباو على هاي اغنيه دا تخيل نفسي مسافر
0: ايه
1: حاط قبالي هاي الطشت مال البحر مال الفندق الخمس نجوم
0: ايه
1: ها ايه والقران
0: ايه
1: يعني اقول حلو الفواخان وافكر بفلوس عدنان الجميلي
0: مثلا يعني تخيل
1: ايه ايه زين ايه بس هسه يلا ارجع لسؤالك على السريع مختصر هو اذا طويل اروح اذا
0: هو شرح هو مو طويل هسه اشرح لك اياه تخيل انت قاعد اليوم ويا نسخه او انت امير بس عمره 9 سنين 10 سنين قاعد وياه حلو
1: خوش حج اي
0: شنو النصيحه اللي راح تنطيه اياه بس هو بمناسبه هو ما يعرفك انت امير الكبير بس انت تعرف هذا امير الصغير
1: خوش حج
0: شنو النصيحه اللي راح تنطيه اياه بحيث تفيد امير من يكبر و شنو الإنجاز اللي كان يفكر به أمير وهو صغير وسواه أمير من كبر أو ما سواه؟
1: والله واحد يحكي يعني الإله والمعيد أنا كنت بالدراسة شاطر بس هي ما جت وياي عدلة
0: طيب
1: هاي أنا بالنسبة لي
0: ايه
1: تحكي نفسي أقول له من هذا الشخص الصغير
0: ايه
1: فيعني ما فلحت بالدراسة شو استهدفت الشغل ويا أبوي نايم
0: ايه.
1: شغل مجال مالتنا نقول هو التجارة الزين بس أنا هسه اليوم إذا أنصح الأمير أقول له يعني أقول له بما أنه أنت صغير وقدامك الحياة استهدف العمل الصحيح يعني أكو عالم
0: ما راح يعرف هو صغير
1: خاف عليه
0: هو ايش مدري العمل الصحيح انت... شنو
1: ها هنا أنا مو أنت تقول لي أنا أوجهه أنا
0: أي أنت هسا أنت هل أنت أي. هل أمير الصغير راح يستوعب هاي الجملة مال العمل الصحيح يعرفها؟
1: لا لا أكيد ما يعرفها. يستوعبها ويطب منها يطلع منها
0: أي ما يعرفها بس أنا بدي أحكي لك كلمة هو يعرفها بحيث من تجي بباله تبقى
1: ما أدري أستاذ سلطان رتبها من يمك
0: ما ترتبها ما لازم أنت ترتبها هاي الوحيدة ما أقدر أرتب لك إياها
1: ما أعرف أرتبها خلي عمار كامل يشغل النغنية
0: يلا
1: أي واحدة يكرهها ايه. خل نسمعها إحنا سوا بالله
0: يلا
1: خنشوف
0: صايرين
1: بلو وإذا ضارب المود وياك ايه. راح لنا ما
0: لا لا تشتغل عندما عليك
1: أوكي. أوكي. أوكي باي باي حياتي المستمعين
0: اتصالت
2: باي.
0: يلا ألو
2: مرحبا
0: أهلا شو الأخبار وياها وياها طيب يلا ايش راح تقول له
2: راح في الحوار
0: اي
2: يعني انا من سمعت الحوار قبل تقريبا ربع ساعه
0: اي
2: بدي افكر الحوار اللي راح اسولف وياه
0: اي ايش راح تقول له شنو الحوار
2: اقول له الحد عمره 15 سنه امورك تمام
0: حد عمره 15 سنه امورك تمام
2: حد عمره 15 سنه انت امورك بالدراسه بالحياه
0: تخبط
2: امورك كلها
0: اي
2: تخبط زين عمري 15 سنة تبقى شاطر بالدراسة راح تبقى سبع راح تدخل ويا أصدقاء غير أنت الأساس بيهم
0: أنت شنو؟
2: صير أنت الأساس بيهم
0: أنت الأساس بيهم
2: أي صير صاحب كلمة لا تنجح ويا اللي قال ويا قال ويا اللي راح حافظ على مبادئك اللي أجلس بيها وتربيت عليها الأساسية.
0: طيب.
2: راح تمرد بحالة اللي هي كثرة التفكير.
0: ظل
2: تواجد على دراسة المراحل دي.
0: زين.
2: لا تواجد أبد الحاجة ما تستاهل هذا التفكير الكم الهائل اللي تعيش فيه. ضغط الأهل بالدراسة هو المحبة راح تواجهه. اللي محبتهم لك حتى تنجح. أبقى مركز على المواد على أهدافك. هدفك كمهندس طيران ما تحقق. تطبيق مجال الهندسة والميكانيك اللي هو جزء من.
0: أنت تكشف له كل شيء. بس هو كان شيء يريد هو.
2: كان هندسة طيران.
0: يريد هندسة طيران لو طيران.
2: هندسة الطائرات يعني.
0: يحب هندسة الطائرات. إيه.
2: هندسة الطائرات.
0: طيب.
2: بس أنت صرت مهندس بالأخير.
0: إيه.
2: راح أقول لك.
0: عافية. إيه.
2: راح.
0: بس مو مهندس طيران، فلذلك ركز بغير نوع هندسة.
2: راح أطلب إيه، راح أطلب لك هندسة هاي أبدع بيها.
0: إيه.
2: أنجح بيها. تعب نفسك فيها.
0: تعب نفسك.
2: لا تنفرق وراها.
0: إيه.
2: الألعاب والونسة والطلعة والطبة موجودة راح تكون عندك، بس تخليها أساسية في حياتك. ركز على هدفك. أنت راح تصير بعمرك 35 أو 36، متأكد أني أنت إذا مشيت على هاي المبادرة راح أبلك عليها. تركز على نفسك وشعوك المجتمع شنو هذي، وعلى أساسياتك اللي تربيت عليها راح تكون شخص ناجح يعني الى ابعد الحدود.
0: حلو. اوكي.
2: حلو.
0: خوش حوار، عاشت ايدك والله. اخانا احبك من السولف. طيب. تحياتي لك حبيبي. هلا باي باي، مع السلامه.

0: واحدة من من من أساسيات بصراحة اللي ممكن تكون عند الإنسان بهذا الحوار هو لأنه أنا إيش وقت أحتاج، يعني أنت تقرر تقول إيش وقت أحتاج إلى أنه أنا أحكي هذا الحوار، إيش وقت ما أعرف شين اللي يخليني أنا أحكي هذا الحوار، وهل أنا على يعني خلي أسميها على دراية عالية بأنه هذا المقابل اللي راح يفهمها أو هذا الصغير ما أدري، خلنا نأخذ اتصال بالله. يعني. ألو
1: ألو
0: أحكي انقطع الاتصال. إيه.
1: إيه.
0: طيب.
1: وين كنا نسولف؟
0: وين كنا أنتش مدري أنتش تسولف يا ماش تسولف؟
1: إيه. قلت لك يا وإن شاء الله. ما المهم نسوي هذا الموضوع. الشغلة الثانية. هل صرت كنت أريده أو تقريبا؟ أي بس.
0: شنو تريده شنو؟
1: الشغلة الثانية.
0: إيه.
1: صرت كنت أريده.
0: صرت كنت أريده.
1: تقريبا.
0: تقريباً. إيه. ليش تقريباً؟
1: تقريباً. اشترح من شوية كان طموحي مو منطقي. شوية كنت شاطحة.
0: شاطحة منين جتك؟ من المحيطين لو أنت؟
1: لا لا خيال يعني مثلاً. كنت أريد أصير أسترونومر يعني عالمة فلك. هذا كان طموحي المدرب من إجاني.
0: طيب. هاي عادي دائماً لازم.
1: ما عندنا بالعراق مو ماكو يعني سامري كيف فتحت ب 2017 هذا الموضوع
0: ب 2017 عامة زين فلك هي
1: شو؟
0: ب 2017 تصير عالمة فلك؟
1: لا امريكا فتحت هذا الموضوع ب 2017 احنا فتحت. بالعراق ما عندنا
0: اي ما عندنا صحيح
1: اي بجامعة بغداد وسدو اي المهم حاليا انا صرت استرولوجر يعني تنجيم يعني هذا علم واحد وهذا دراسة واحد درسني مدرس لبناني بسنة من السنين يعني قدر أن يقول تقريبا صرت
0: طيب.
1: تقريبا دخلت الموضوع المهم يعني درسته والشغلة الثانية هو التجارة يعني بزنس وومن وكذا وحاليا أنا تجارة إلكترونية دخلت
0: أوكي
1: أتعلم مستمرة إيه سوها يعني من الشغلتين
0: يعني هسه أنت هسه هي كانت يعني من كنت صغيرة هل كانت هذا كان هذا الموضوع هو موجود مطروحتها انه هي تصير تاجرة او هي تدخل تجارة
1: صراحة الحوالية اغلبهم كانوا تجار وانا كنت احب يعني استقل اي الحمد لله يعني قدرت اصير يعني استقل هذا الموضوع تقريبا
0: طيب جود تحياتي إليك ريم ريم صح؟ ريم.
1: اي صحيح
0: اي ريم تحياتي إليك وانا اشكر الشكر الجزيل شكرا اتصالك هلا بيك باي باي
1: Wait. We

0: منا شبكة وخسر يلا وتعب.
1: الله يسامحهم. طيب
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: يلا
0: اللي ريتوصله يعني أنا آسف خافت أخذ وقت غيري.
1: لا لا عادي كمل مشاركتك. أصلا
0: اللي أريد أوصله خلينا نقول يبدي يفكر التفكير الزايد اللي هو من هو شاب لحد ما يكبر ويوصل بهاي المرحلة. نتمنى أنه ما حد يروح تفكير زايد.
1: ما حد يفكر تفكير زايد؟
0: أي والله تفكير زايد ماله بس أمراض وقلق ما تجيب نتيجة
1: زين.
0: يعني تفكر بالرزق، تفكر تفكر مثلا بالصحة، زين كلهم بيد رب العالمين ترى.
1: اي بس هم خو ما عوفه هيك يهمين غير افكر.
0: لا لا هو احنا ما نقول عوفه هيك بس اكو تفكير مفرط
1: مناسب هسه ممكن تاخذ حكايتك يقول لك اللي هم. طبعا انا اعتبر الناس يعني مع احترامي لحضرتك وللجميع اعتبر الانسان الفاشل اللي هو هذا شايف القاعد اللي ينتظر عشان مال تفاحه ادم توقع بحلقه، لان يقول لك هو بعد ربك راح يسوي. ربك ما راح يسوي، ربك مستحيل.
0: هو اللي يفكر زايد. أنا آسف دقاطع. يفكر زايد هو اللي الحريص على حياته أكثر، على على عمله، على عائلته. بس أكو تفكير مفرط أستاذ.
1: مفرط 100%.
0: يعني مثلا أنا ها بهذا الشغل أخاف يبطلوني وين أروح؟ زين أنا بهذا الشغل أخاف رأس الشهر ويعطوني راتب قليل. زين أنا شلون؟
1: صح.
0: أنا هاي هاي هاي تدمر الإنسان.
1: أي طبعا.
0: برأيي انه انا كشخص اللي مريت فيه بحياتي عمري 38 سنة اشوف انه واحد اول شيء التجارب بالبداية، الفرص العفو بالبداية اللي
1: فرصة لازم استغلها
0: لحد الان، او احسن فرص هي بالبداية اللي صعب تتعوض بعد. طبعا العوض كله بيد ربك اكيد، اللي قادم افضل. انا دائما اقول هيجي. وثانيا انه واحد ما يفكر زايد، هذا التفكير اللي يخلي إنسان ما ينام
1: وشديد 24
0: ساعة بس.
1: إيش؟ أي
0: والله.
1: لا هيش لا هيش، لا تخلط طلع مخه.
0: أي.
1: زين. طيب.
0: يعني إن شاء الله هذا الجيل إنه ولدنا أطفالنا شبابنا إنه ما يستعجلون، ما يفكر تفكير صحيح، يختار يمشي بشوار أهله الأكبر منه. ما يفكر من حاله.
1: ما هو أقول لك، هو إحنا خلينا نكون صريحين. هو احنا الاكبر من عندهم اللي احنا ابائهم ما مشينا بشوره اهلنا. هسه تدهم مشوا بشورنا؟ مستحيله.
0: اكيد انا هسه اللي احكي لك انه انا ما مشيت بشور اهلي، بس اكو اشياء والله صدقني استاذ سلطان يمكن انت اكبر مني بالعمر.
1: اصغر منك.
0: اكو اشياء لازم ترجع بيها للاهل،
1: لازم ترجع بيها، بس مو انت بالتالي الادوار اللي كانوا بيها اهلنا.
0: صح.
1: اكو
0: صح.
1: ادوار ما كانوا موجود. بالضبط. اكو كانوا ما موجود، هم ما موجودين اليوم. احنا بالضبط. موجودين بالضبط. بطريقه جدا مفرطه. احنا بالمناسبه خلي بالك
0: يعني انا مثلا انه واحده من الاشياء اللي اتمنى اكون ماكو اي شاب يكررها، انه تعوف كليه وكليه بحجم يعني مستوى انه كليه هندسه خلينا نحكي. تروح على الشيء والله ها هذا بيه مستقبل افضل. تروح على هذا الشيء تلقى خطر، وبالنسبه لحياتك يعني ممكن تفقد حياتك. او مكان كانت ايام شويه صعبه على العراق. تضطر تبطل وترجع على الشغل، على الكليه اللي انت كنت بيها. راح من عمرك ايش قد؟ 3 سنين.
1: بالضبط.
0: يعني هاي خطوه المفروض يعني رعونية. أنا
1: يعني المفروض أنه ما لها داعي، خلاص أنا مشيت بهذا وخلاص بقى انتهت.
0: أنه تسلب برأي أهلك.
1: أي.
0: يعني أنا أشوف هواي أكو شباب يتصرف من حاله أنه لا أنا أعرف.
1: أي أنا أعرف.
0: أهل. أي أنا أشوف أنه هذا أفضل من أهلي. أهلي ما يفتهمون. أهلي كبار مثل ما أنا عشت. لا لهم لهم لهم فد، خلينا نقول حذك إحنا نقول عليه.
1: صحيح. طيب مروان الله يوفقك إن شاء الله، وأنا ممنون. شكرا جزيلا.
0: اسال هذا عندك شيء؟
1: لا خلاص اهلي بعد اختم اني ما بقى لنا وقت.
0: يلا
1: تحياتي لك
0: ان شاء الله. دائما اوقع على اتصال
1: ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله اتشرف اني خليك دائما.

مرة مرتين بعمرك كل 20 سنة سويها تطلع حلوة، راح تقدر تواكب. خليني أجاوبكم أنا على هالسؤال. أنا بالنسبة لي إذا قعدت ويا سلطان صغير عمره 19 سنين راح أقول له فد، يعني أولا أقدم له نصيحة، أقول له صعبة، أقول له تصدر المشهد بعائلتك وكل شيء بالحياة فلوس. راح أقول له هو لو كان يعتقد أنه مو كل شيء بالحياة فلوس، وحاول أن تكون أكثر محورية، والطموح أو الإنجاز اللي كان في باله هو هذا الإنجاز راح يصير، بس مو مثل ما أنت متخيل، أفضل. فلذلك كون دائما خلي دائما أفق اللي عندك. وأعطيه نصيحة كلش، أقول لك ترى حصير في شخصية بعمر 25 أتمنى أن تبدي بيها من هسه، لك وش راح تفيدك بعدين. هذا الحوار اللي حكيته أنا لو أرجع بالزمن يمكن حاحكي، بس أنا باعتقادي وأنت وكنا ما أعتقد إلى أنه سننتبه لهاي الفكرة. الموضوع يختلف، فإذا بالتالي لو سويها أنت كشخص كل 20 سنة سوي لك هاي اللقطة أو فكر بيها. وأنت اليوم بحسب مثلا اليوم أنا بعمر العشرينات الثلاثينات الأربعينات، أنا اليوم أقول أنا إذا صار عمري هالقد والله انطاني ومدني بالعمر شنو ممكن راح أقول لي باهي وهنا تلعبها، شنو ممكن راح أقول لي أسوي. أعتقد النتائج بقادم الأيام ستكون أفضل. سؤال فانتازي حبيت اليوم أشاركه وياكم. باكر عندنا سؤال هم هيك بس مو بهالطريقة. نلتقي على خير دائما، تحياتي لكم، باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقشيلي فؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي لها أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير رسمية. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM، المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد أكيد يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كل سهلة. إعلان على الرشيد. إعلان على إذاعة رشيد وقت الرشيد الفضائية. اتصل على رقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: الرشيد وياهم. كل واحد هنا راتقي ومرتصي وبوسط حمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده عدد جرح. كل مسمعي خبرنا عنده قصة بحياته بيهم شايل همومني على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: إذا تعرف عن شو موتة أو تكلم لا تروح ترجع.
0: راح نسولف نحكي أغلب حالات المجتمع.
4: أنا لو بدك ولو بدك خلف عقارب لا مخاف ذول تتوج.
0: نصف القمر معينا مهم الأبيض والمرج عمر ثار من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة. واليوم يوم استثنائي، يوم مونديالي، يوم في حقيقة في انتظار مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم. هذا النهائي اللي الكل انتظره وأثارت الشكوك حول هذا النهائي وتفاصيل منتخب الأرجنتين بالأخص. يعني رحلة المنتخب الإسباني كانت نوعا ما أنه زينة، لكن رحلة المنتخب الأرجنتيني هنا كان بها واي تفاصيل. المهم، مساء الحب، مساء المحبة عليكم. أنا وياكم مهيم الأبيض، ويرافقني الغالي عمر ثائر بتغطية خاصة لنهائي مونديال 2026. شب ساعة الأيام تركض، شب ساعة أنه اجى المونديال وراح، واليوم احنا بالنهائي. شنو توقعاتكم لمباراة الأرجنتين والمنتخب الإسباني؟ طبعا اليوم الآن طبعا نزلت تشكيلة الفريقين. بالنسبة لإسبانيا في حراسة المرمى راح يكون سيمون، في خط الدفاع راح يكون بورو، كوبارسي، لابورت، وكوكوريا، وأيضا رودري، ورويز، لامين يامال، أولمو، باينا، وأويا راسبال بقيادة المدرب لافوينتي. هذه التشكيلة اليوم كل ثقلها في كأس العالم. أما بالنسبة للاحتياط، عندنا اليوم غارسيا، عندنا ميرنو، مونيوز، توريس، غليسياس، نيكولاس ويليامز، جافي، يورينتي، بيدري، بينو. هذه أبرز الأسماء. أيضا حارس الأرسنال رايا، وعندنا حارس برشلونة هو غارسيا. لكن اليوم راح يعتمد لافوينتي المدرب على حارس بلباو، هو الحارس أوناي سيمون اللي هو صاحب 29 عام. طيب، وهذه أول مشاركة إله في المونديال وأول رحلة إله في مونديال كأس العالم أو مع المنتخب الوطني. راح نحكي على تشكيلة الأرجنتين، لكن نأخذ تحية عموري، خليكم يعني.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين، وفي هذه التغطية الخاصة لمونديال 2026 نهائي كأس العالم ما بين إسبانيا والأرجنتين. نجي على تشكيلة الأرجنتين بقيادة المدرب ساكولوني، وفي حراسة المرمى عندنا كالمعتاد هو مارتينيز اللي أنا ما أحبه ما أعرف ليش، وفي خط الدفاع مونتيل، ريميرو، مارتينيز، أيضا عندنا ديبول، ليستر، إنزو، غوانزاليس، والظاهرة وأحد أساطير المونديال هو ليونيل ميسي ويرافقه ألفاريز. زين، وأيضا عندنا تاليا فيغو، لكن بالنسبة لتشكيلة الاحتياط عندنا مولينا واحد من أهم الأسماء، عندنا سيميوني المهاجم الأيمن، عندنا مارتينيز اللي هو مهاجم أنتر ميلان، هذا اللي سجل على إنجلترا بالوقت القاتل، هذا دائما ينزل دقيقة 80 تنقلب اللعبة، أكو تكنيك بينه وبين ميسي، فواحد من يعني مهاجم صريح، واحد من رؤوس الحربة اللي يعتمد عليهم المدرب ليونيل ساكالوني. أيضا عندنا لوبيز، عندنا ألمادا، عندنا لوسيليسو، عندنا باركو، باريديس، وأيضا قلب الدفاع أوتاميندي وسينسي، وعندنا الحراس موسو وأورولي. هذه التشكيلة اليوم اللي يعتمد عليها كالمعتاد هي تشوفها أنت تشكيلة كلاسيكية 4-4-2 بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. يبدي العمل عندهم بعد دقيقة 80، يبدي التبديلات مالتهم وتبدي الغرابة للمنتخب الأرجنتيني، الشغل يبدي، تخيل الشغل يبدي وراء دقيقة 80، شاف واحد دا ينتظر إلى أن الفريق المقابل يتعب، يبدي دقيقة 80 هو يشتغل، وهذه تكررت في 3 مباريات. زين، نجي على المنتخب الإسباني اللي اليوم يلعب ب4-5-1، التكتل في خط الوسط، وأنه هم طبعا راح يركزون على أنه يمنعون الكرة توصل إلى ميسي، هي هنا الفكرة، ميسي راح يلزمه شخص واحد فقط، لاعب واحد فقط، لكن هو الاعتماد أنه راح يخلون أنه على أساس ميسي ما توصل للطوبة، ميسي إذا أخذ له كرة واحدة كرتين يسوي شيء، هذا واحد من أساطير العالم. أما اليوم إذا ميسي اتوج بكأس العالم للمرة الثانية فخلص الصحافة ذكرت وقالت أنه هو راح يكون واحد من الأساطير يقفل على ملفات الأساطير كلها عند كؤوس عالم 2، يدخل الفيفا راح يساعدوه، لا هي هنا راح تبين. طيب، تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، خلينا نشوف تفاصيل هذه المباراة على ملعب نيو جيرسي في الولايات المتحدة، الملعب اللي يسع إلى 80,000 متفرج، توصل سعر البطاقة $12,000 بها سيارة. زين والله الحقيقة، الحكم اللي هو الحكم السلوفيني سلافكو، من سلوفينيا اسمه سلافكو، شنو تفاصيل هذا الحكم؟ خلينا نسمع من عمو.

طبعا بالنسبة لحكم نهائي كأس العالم هو سلافغو الحكم السلوفيني اللي هو واحد من الحكام المخضرمين اللي وصل إلى نهائيات كأس العالم 2026 اللي تجمع ما بين إسبانيا والأرجنتين. الحكم من مواليد 79 وبدأ مشواره التحكيمي عام 2000. واحدة من أبرز النهائيات اللي خاضها هي نهائي دور أبطال أوروبا موسم 23-24 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند. تولى أيضا إدارة نهائي الدوري الأوروبي موسم 21-22 بين إنتراخت فرانكفورت ورينجرز، إضافة إلى مباريات بارزة في البطولات. واحد من الحكام اللي يمتاز بالهدوء ويمتاز بالصرامة في نفس الوقت. طيب مثل هيك مباريات راح تصير بها وايد تفاصيل، حالات شد، حالات اعصاب، الضغط الجماهيري، ضغط الاعلام، اليوم الكوكب كله دي يشاهد هذا النهائي. فاحنا اليوم مقبلين على ان شاء الله تكون سهره كرويه مونديالية حلوه بكل ما تعنيه الكلمه. طيب بعد هذه المعلومات وبعد ما عرفنا تشكيلة الفريقين، موجود اليوم ليونيل ميسي المعلم ولامين يامال اللي اشتهرت هذه الصورة انه هو ميسي كان قاعد يسبح لامين يامال في بالحمام. واليوم ما بين ايه هاي من شاطف اليوم لامين يامال في مواجهة ميسي، شاب متحمس موهوب نجم عالمي أمام واحد من أعظم الأساطير بعد ديغو أرماندو مارادونا والظاهرة وريكوبا وريفالدو وإلى آخره ليونيل ميسي. شخصيا أنا ضجت منه بعد مباراة منتخب المصري، لكن هو لاعب، نعم لاعب، ماكو عليه غبار. اليوم إذا كانت حالات تحكيمية حلوة ما بيها انحياز وتحيز للأرجنتين فخلاص ممكن تفاجئ إسبانيا، بس الأنظار كلها رايحة بسبب المراهنات رايحة على الأرجنتين، لأن نسبة المراهنات وصلت إلى 540 أو 43 543 مليار دولار. يعني هذه ميزانية الدول على فوز الأرجنتين وتتويج ليونيل ميسي في لقب كأس العالم.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء. أنا اليوم قلبا وقالبا مع المنتخب الإسباني. أنا اليوم مع إسبانيا. لي هواي دلالات عندي في بالي. عموري اليوم شو راح أشجع؟ عموري شجع ميسي. زين. الجمهور منقسم إلى قسمين. ناس إسبانيا وناس أرجنتين. لا أنا ويا الأرجنتين يعني. أقصد ويا إسبانيا. اي لا لا لا جديات والله ويا اسبانيا لان هوايه كانوا هوايه قاعد اشوفهم مويه الارجنتين في زمن اورتيغا وباتيسوتا وقبل كيمبس وقبل مارادونا هذول اي انا اقول لك الارجنتين سافيولا انا اتحدى اي واحد هسه يشجع الارجنتين يذكر سافيولا اتحدى هسه الا ما ندر مع كل احترامي للجمهور الرياضي المحب لكن بعد ارجع واقول انا بعد مباراه مصر اختلف الموضوع وصارت فضيحه في كاس العالم وفي هذا المونديال للامانه نكون واقعيين بس اليوم النهائي اللي هو الكل متشوق الى هذا النهائي شلون شنو تفاصيله فأني أريد أسمع من عندكم من تتوقع اليوم راح يكون بطل كأس العالم 2026 اليوم إسبانيا تتوج بطلا لكأس العالم لو الأرجنتين راح تتوج بطل عموري يقول عندي إحساس إسباني عندك إحساس إسباني وتشجع الأرجنتين أنا عندي إحساس الأرجنتين لكني مشجع لإسبانيا. أريد توقعاتكم الحلوة مشاركاتكم على 0964770011 4175012116117 و0780211415 خليكم يعني.

متواصلين وياكم، تحية لكل أصدقائي لكل المحبين. طبعا بالنسبة للمركز الثالث والمركز الرابع، يوم أمس توجت إنجلترا بلقب المركز الثالث بفوزها على المنتخب الفرنسي بست أهداف مقابل أربعة أهداف. مباراة حملت في طياتها 10 أهداف، تخيل مباراة واحدة 10 أهداف، كانت واحدة من أمتع المباريات واحدة من أحلى مباريات المونديال. ومبابي، كيليان مبابي هو الهداف، صار واحد من هدافين كأس العالم برصيد 10 أهداف. البارحة سجل هدفين مبابي، وضيعت فرنسا حقيقة. عثمان ديمبلي، باركولا، مبابي سجل هدفين، أوليسي ضيع هدف محقق يعني، وديمبلي أيضا ضيع هدف. بالتالي أنه أوليسي أيضا ضيع، لكن استغلها بيلينغهام في الوقت البدل الضائع بطريقة أسطورية، وساكا سجل هدفين، هذه واحدة من الأشياء. كونسا وديكلان رايس نجم الأرسنال. فبعد هذه المباراة ديدي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي يودع هذا المونديال، يودع المنتخب الفرنسي ويترك المجال إلى زين الدين زيدان يكون هو المدرب القادم للديوك الفرنسية ورحلتهم في كأس العالم. رحلتهم في كأس العالم المقبلة راح يبدي من هسه، راح يعمل على مدار 4 سنوات، تخيل. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل المحبين. إيش تتوقع في لنتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين في هذا المونديال اللي هي المباراة بعد أقل من نصف ساعة من الآن بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد؟ وين راح تشوفون المباراة؟ شنو تحضيراتكم؟ احكوا لي، أريد أسمع من عندكم على 0967-0044-1150-0780-02-116-117-0780-02-114-115. خليكم يعني.

تواصلين وياكم، تحية لكل أصدقاء، تحية لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. نهائي كأس العالم، هذا المونديال اللي الكل ينتظره لأربع سنوات. طيب من اليوم راح يحمل هذا الكأس، ومن صمم كأس العالم اللي يحلم به الجميع؟ بعد تتويج البرازيل بكأس العالم للمرة الثالثة عام 1970، احتفظت بكأس كان اسمه قبل سابقا اسمه جول ريمي، نهائيا لتعلن الفيفا بعدها مسابقة عالمية شارك بها 53 مصمم من 25 دولة لاختيار الكأس الجديد، إلى أن أجا الفائز اللي هو الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا، اللي حول كأس العالم إلى منحوته ترمز للانتصار بتصوير شخصين يرفعان الكرة الأرضية نحو السماء. الكأس مو كلش حلو طبعا هو، لكن صمم بدقة، فهو مصنوع من ذهب عيار 18 حلزوني، ويمنحه إحساس بالحركة وكأنه يجسد لحظة ترفعه بعد الانتصار. طيب حتى هذا اليوم يبقى هذا التصميم رمز كأس العالم، رغم أنه اسم مصمم سيلفيو غازانيغا لا يعرفه الكثيرون. طيب اليوم في هذا النهائي نتمنى يكون نهائي ممتع. أنا ما أتمنى النهائي يروح إلى ركلات الترجيح أبدا، يعني أنا ضد ركلات الترجيح حتى ما يتكرر أنه مثل ما حصل مع إيطاليا في بالتسعينات، وبالتالي خرجت إيطاليا على إيد روبرتو باجو، الرجل الذي مات واقفا أمام ركلة الجزاء بعد إضاعته لركلة الجزاء. فأنا أريد أسمع من عندكم أنتم، أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا اليوم، شنو توقعك لهذا النهائي؟ أو اليوم البنات، أنا شفت موجة كبيرة من البنات أنه محبتهم للأرجنتين، طبعا محبتهم للأرجنتين محبتهم يعني على مود ميسي، وأيضا أنه شفت أنه المحبة إلى لامين يامال، وصاير أكواهس ومتابعة من قبل النساء لكأس العالم، وهذا فشي أنا أشوفه حلو للأمانة. حلو أنه المرأة أنه تتوجه إلى الرياضة وتتابع كرة القدم وكأس العالم، وهذا فشي كلش حلو. شنو توقعاتكم لهذه المباراة المونديالية النهائية، الأرجنتين مع إسبانيا؟ على 0770011 4 1 1 5، خليكم يعني.

متواصلين وياكم ونذكر بأرقام الهواتف 0782-11-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-7-0-0-100-14-100-15 وشنو توقعاتكم لمباراة الأرجنتين في هذا النهائي وإسبانيا اللي تقريبا بعد ربع ساعة من الآن وفي انتظار صافرة البداية لانطلاق نهائي كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

متواصلين وياكم، ونذكر بأرقام الهواتف 0708-011-4150-0708-116-1117-077-0077-0014-115. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. شنو توقعك؟ توقعك إلى مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا. أنا مع إسبانيا.

طبعا تحية إلى كل أصدقائنا، تحية إلى كل مستمعينا، وإن شاء الله نتمنى لكم سهرة مونديالية حلوة. اليوم يوم استثنائي كان، هو تغطية خاصة لمونديال 2026 ما بين الأرجنتين وإسبانيا. نتمنى لكم سهرة ممتعة، وبكرة إن شاء الله راح نكون متواصلين في نصف القمر. أنا وياكم ويمن الأبيض، رافقني المبدع عمر ثائر، نقول لكم إن شاء الله سهرة مونديالية حلوة، ونقول لكم في أمان الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: درس شهر ويا عبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

ورحمك ربح حبي يا عم.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مرار. ورد حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بلا بعاطبة من فضة الدم لو راحوا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان، للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد
4: ساعدوني.
5: كم بدك؟

0: ببرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان ببرنامج على الطريق. أنتظركم ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت كبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: متمشو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يظل يجرحني عاد

العالم حجي خلي يتوكل على الله ولا يرجع لي الهموم واني متندم احبه

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك الجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علق وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظرة ولها السعيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفة ما تندل.

0: بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جنازة أثر خطوة غيابك ماك حد تسأل. نويت تخوني
1: نوي غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نسيت الماضي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ماي عينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي

وحي واللي يعيش بلا وعي بغير ظل. الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاق لي اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة وحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم.

يل تريد اشتاق وانا الشوق ناري ورقة عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري ثارك ويا الغير اخذت واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ثاري ما نسى الدلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن تدري بي يرمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى.